0: rmfm.net. rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار السماء. أنوار السماء سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
1: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح، هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الكرام، مستمع الأرمفام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا، فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أن قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثة وللثاني مرة. رواه ابن ماجة والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد ولفظه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه 3 بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
2: أنوار السبا نور وإيمان
0: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: آخر ما ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله والحمد لله، يا رب صل على النبي محمد، ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا بأحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلقنا لنكون مع الله، نعم أحبتي، خلقنا لنكون معه في كل حال وفي كل مكان. كلكم تعلمون أننا نجتمع في هذه اللقاءات الطيبة بأمر من الله وبإذن من الله، ولكن هل تعلمون أن الله ليس فقط سببا في وجودنا في هذه اللقاءات، بل هو السبب في وجودنا في هذه الحياة أصلا؟ نعم، نحن في هذا الوجود لنكون مع الله حقا وفعلا. فهل تساءلنا ما هو سبب وجودنا في هذه الحياة ولماذا خلقنا؟ يقول الحق تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ صدق الله العظيم. فنحن نعرف من خلقنا ولماذا خلقنا. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما هذه أداة نفي، ماذا ينفي رب العزة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا هذه أداة حصر، أي فقط لهذا. لماذا؟ إلا ليعبدون. الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحبابنا في الله، نحن فقط في الدنيا لأجل هذه الكلمة، لأجل يعبدون، لعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد قال عز من قائل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذن نعرف الله الواحد ثم نعبده، فلا يعقل أن يخلقنا لنعبد غيره. نعم، قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نكمل الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله أحبتي غني عنا وعن عباداتنا وعن أفعالنا وعن صدقاتنا وعن حجنا، لا تنفعه بل تنفعنا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صحيح أن الله خلقنا لأجل يعبدون، ولكنه سبحانه من كرمه لم يجبرنا على هذه العبادة، فقد قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلقنا الله ولنا اختيار، نعم اختيار، في أن نأتيه أو أن لا نأتيه، بأن نطيعه أو أن نعصيه،

بأن نؤمن به أو أن لا نؤمن، لكن من تمرد على أحكام الله ورفض أن يكون من عباد الله ولن يخرج من دائرة ملك الله فهو سبحانه خالقه من عدم والقادر عليه وأمره بيده، ثم سيقبض روحه. مسكين خسر خسارة كبيرة، لأنه لو كان مع الله لحقق القوة بالله والعلم بالله بإذن الله، نعم بمددا من الله عز وجل، فمع الله كل العز وكل القوة. كم من مرة وردت في القرآن العظيم عبادي، أضافنا إليه إضافة شرف، إن عبادي، في آية أخرى نبئ عبادي، في آية أخرى يا عبادي، في آية ثالثة أو رابعة قل يا عبادي، كلها تدل أننا نخصه ومنتمون إليه. إذن إذا كنت مع الله فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ولا يرقى الواحد فينا إلى أعلى مستويات البشر إلا إذا كان عبدا لله حقا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرن اسمه تبارك وتعالى باسمه عليه الصلاة والسلام في الشهادة، فنحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لما خيره تعالى أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. وعندما أسري به قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده، هي الإضافة كما كنا نتحدث، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حتى في أشرف المقامات لما عرج به صلى الله عليه وسلم، لما بلغ سدرة المنتهى أعلى مقام بلغه البشر في الوجود، ماذا قال عنه تعالى في كتابه العزيز؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى عبده. الأنبياء العظام والمرسلون الكرام وصفوا بأنهم عباد لله عز وجل، فمن نحن حتى نستنكف؟ ومن نحن حتى نتكبر؟ ومن نحن حتى نخطئ؟ قال تعالى واذكر عبدنا داود، وقال في آية أخرى واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أحبتي في الله، إن معرفة سبب وجودنا في الحياة يسهل علينا مأموريتنا ودورنا في الحياة، ويحدد لنا سلوكنا فيها واختياراتنا وأفعالنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن العبادة الخالصة لله. رزقني الله وإياكم الإخلاص والصدق، فلا يقبل عمل إلا وشرط الإخلاص هو الأساس. رزقني الله وإياكم قلبا خاشعا صادقا محبا لله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.

0: نصل مستمعين الكرام مستمع الأرمفام إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن. والقرآن أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه
3: النهار على صباحه. ملا عدل الموجة
2: ملا عدل الموجة يوميا على رام اف ام وعيشوا الصبحية. تبع الاخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. اسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة ادبارات وكادوات. هذا واكثر في
3: النهار على صباحه.
2: النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة.
4: توا السبعة على موجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الاصباح بتاريخ اليوم الجمعة 2 اكتوبر 2026 الموافق ل 20 ربيع الثاني 1448 هجري. نهار جديد نقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، ورب ان شاء الله يرزقنا خير ما في نهار اليوم. ان شاء الله الجمعة مباركة على الجميع، وان شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. وكل نهار جديد وكل صباح جديد هو فرصة جديدة للتغيير نحو الأفضل، وإن شاء الله ربي يرزقكم كل خير وربي يوفقكم إلى كل خير وربي يحقق لكم كل ما تتمنوا. نعزموا نتوكل على ربي ونقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي يرزقنا خير ما في نهار اليوم، وربي يوفقنا وربي يصلح حالنا وربي يصلح حال وليداتنا ويرزقنا كل الطيبات. كالعادة نتلقاو معكم من توا حتى العشر على موجات راديو رام اف ام. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على البوند اف ام 99.8، وتسمعونا داخل تونس وخارجها 3wrmfm.net. هذا الموقع الرسمي لراديو مساكن. كل الفريق حاضر معكم صبحية اليوم في التقديم، نكون معكم كمال زرلي في الإخراج، يكون معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية 8:09 سي اس ام، ويكون معنا خليل في البوان مارشي بداية من 9:30. ضيوفنا كالعادة يكونوا حاضرين معنا في ساعتنا الثانية والثالثة. متابعتنا أكيد لكل أخبار ولكل المستجدات في النهار على صباح. هو
1: النهار على صباحه
4: عنا 34 يوم في فصل الخريف تقريبا. بالنسبة لشروق الشمس كان في حدود 6:13 في مساكن، وغروبها يكون 6 تلعشية. وبالنسبة للمعطيات الأولية فإنه البارح في الليل كانت فما شوية هكا أمطار عارض صغير متاع أمطار تقريبا نحكي تقريبا قرابة 11 هكا متاع الليل. بالنسبة لنهار اليوم فإنه حسب المعطيات الأولية فما إمكانية متاع أمطار متفرقة محلية متوقعة بالسواحل الشرقية والمرتفعات الغربية، وين تكتسي صبغة رعدية بعد الظهر والحرارة في انخفاض طفيف. هذا حسب المعطيات الأولية. تفاصيل ناخذوها بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. صبحيتنا نبدأها ديما بكلمة طيبة ودعوة خير. رجعنا معكم بعد شوية في أولى فقراتنا مع النشرة الجوية.
1: دعوة خير دعوة خير.
5: اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير ونهاية لكل هم، واجعل لنا فيه دعوة مستجابة ورزقا واسعا وسترا جميلا وعافية لا تزول.
1: دعوة خير دعوة خير.
3: النهار على صباحه النهار على صباحه.

0: كامل من 7 للـ10.
1: صباح النور والسرور من جديد مستمعينا الكرام، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، صلى الجمعة مباركة للجميع. 12 دقيقة بعد 7، تحياتنا لكل الناس اللي قامت، والناس اللي شد ثنية في الكياس أيضا، تحياتنا لكل الناس اللي تبدأ نهارها بكري في الخدمة. لقيت ذي ربي يعينكم وإن شاء الله نهاركم طيب. كيفاش باش يكون طقسنا لليوم؟ هات نشوفوا شنو تقول التوقعات الجوية.
0: النشرة الجوية.
1: التوقعات الجوية لليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 الموافق ل 20 ربيع الثاني 1448 هجري المعهد الوطني للرصد الجوي، يتوقع سحب تكون أحيانا كثيفة بالسواحل الشرقية صباحا مع أمطار متفرقة، باش تشمل بعد الظهر المناطق الغربية وين تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة ببقية جهات البلاد. الريح اليوم تكون شرقية سرعتها نسبيا قوية شوية، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية، وتكون معتدلة ببقية جهات البلاد وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وقت ظهور السحب الرعدية. البحر عامة يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سرات، والحرارة في انخفاض طفيف، والقصوى باش تتراوح عامة ما بين 26 إلى 31 درجة وفي حدود 23 درجة مئوية بالمرتفعات الغربية. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن الطقس، يكون مغيم جزئيا في أغلب فترات هذا اليوم، مع درجات حرارة باش تكون تقريبا في استقرار، أقل بدرجة واحدة مقارنة بيوم أمس ولقبله، تقريبا القصوى توصل إلى 29 درجة مئوية، والصبحية اليوم توصل إلى 27 درجة مئوية، والليلة تكون في حدود 24 درجة. بالنسبة لسرعة الرياح تكون معتدلة عموما، هذا حسب التوقعات الجوية لليوم والله أعلم. ونمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود 4:47 دقيقة، اليوم صلاة الجمعة إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع، الأذان بداية من نص النهار 14 دقيقة، صلاة العصر بداية من ماضي 3:28 دقيقة، أذان صلاة المغرب بداية من 6:03 دقائق، وأذان صلاة العشاء ابتداء من 7:26 دقيقة، وربي يتقبل من الجميع.
0: النشرة الجوية.
1: 7:04 بالضبط على موجات راديو رما فيها، نقولوا صباح النور والسرور لكل مستمعينا الكرام اللي قاعدين يتواصلوا يتفاعلوا معنا لقيت ذي عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رما فيها. تحياتنا لسيبرهان مليح، صباح النور، نهارك سعيد. فاطمة بريري، صباح الورد، بس ممخرين، إن شاء الله نهارك طيب، تقول جمعة مباركة. تحياتنا لمريم كوثر زيدا مجري، تقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تقول صباحكم مبارك على أحلى الإذاعات. مرحبا لله، إن شاء الله نهارك طيب. سالم صفصافي، صباح الورد، ربي يسعد يومك إن شاء الله. يسرى خذيري جلاسي، صباح الورد. سناء زجر، صباح النور. ربيعة زيد بن ميمونة، صباح الورد ليكم، وأحلى تحية لكل مستمعين الكرام وين ما كانوا يسمعوا فينا لقيت هذا. يلا خليكم معنا، 16 دقيقة بعد 7، بعد شوي يكون كالعادة كل نهار جمعة في فقرة دعوة خير، يكون معنا الإمام الخطيب مرتضى إقرع. راجعين له.

0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم الصلاة تكون لنا طريقا لقربه وتأكيدا لحبه وبابا لجمعنا عليه وهدية مقبولة بين يديه. وسلم وبارك كذلك أبدا وارضى عن آله وصحبه السعداء واكسنا يا ربي حلل الرضا. مرحبا بكم مستمعين الكرام, 7:18 دقيقة الموعد يكون مع فقرة ادعي وتخير.
1: ادعي وتخير, ادعي وتخير.
0: في ادعي وتخير سعداء باش يرافقنا الشيخ مرتضى جرايمم خطيب الجامعة الأوسط بمساكن. صباح النور والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا الكريم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته, والسلام موصول لكافة المستمعين والمستمعات, وجمعة مباركة للجميع. ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لصالح الأقوال والأفعال, وأن يجعل يومنا هذا يوم بركة ويوم سعي في سبيل الله إن شاء الله.
0: إن شاء الله. مرحبا بك شيخنا, نورتنا, شنو أحوالكم؟
2: الحمد لله أخي كمال, يا ربي ولك الحمد. فهذا يوم جديد ويوم نجدد فيه الإيمان ونجدد فيه العمل. فاللهم بارك في أعمالنا ووفقنا لما تحب وترضى.
0: اللهم أمين يا ربي. حديثنا اليوم شيخ مرتضى جرا عن موضوع مهم جدا في تربية أبنائنا, هو اختيار الصحبة الصالحة. الإنسان يتأثر بمن حوله, الطفل ولا الناشئ أكثر تأثرا بأصدقاء ورفاقه. لذلك فإنه من صور المتابعة التربوية للأبناء أنه يحرص الوالدين على توجيههم إلى الصحبة الصالحة. نبدأ معك بالنقطة الأولى, نحكي على أهمية الصحبة, ونبدأ علاش للصحبة كل هذا التأثير في شخصية أبنائنا وتربيتهم شيخنا الكريم.
2: بالفعل أخي كمال, فالإنسان كما يعلم أهل التربية هو كائن اجتماعي بفطرته.
0: نعم.
2: يقول البولى عز وجل, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. إن الله عليم خبير.
0: نعم.
2: فيتفاعل الإنسان مع مجتمعه ويتفاعل مع ما يحيط به, سواء كان مكانات أو سلوكيات أو ما أشبه ذلك.
0: نعم.
2: فالصداقة أخي كمال هي ضرورة من ضروريات الحياة, والتي حث الشرع الكريم على أن يكون حرص الاختيار فيها يكون أفضل الأمور.
0: نعم.
2: فيقول تعالى, الأخلاء يومئذ بعض من بعض عدو إلا المتقين.
0: نعم.
2: ويحذر المولى عز وجل من الصحبة السيئة فيقول, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا, يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا, لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان والإنسان خذولا. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد على ضرورة اختيار الصديق بقوله, المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط, وقوله صلى الله عليه وسلم, مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وصاحب الكير. فصاحب المسك هذا نأخذ من ريحه الطيب.
0: نعم.
2: ونافخ الكير هذا إن جالسناه فنأخذ من الريح التي ليست بالطيبة.
0: نعم.
2: فأخي كمال, الصحبة الصالحة لا بد منها لأن وقعها عظيم, سواء كان ذلك على الأبناء أو حتى على سائر الناس.
0: نعم.
2: فمثلا مما يروي الإمام البيهقي من حديث سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه من قوله تعالى, ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
0: نعم.
2: قال, خليلان مؤمنان وخليلان كافران, فمات أحد المؤمنين فبشر بالجنة فذكر خليله عند ربي فقال,
0: نعم,
2: اللهم إن خليلي فلان كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني أني ملاقيك, اللهم فلا تظله بعدي حتى تريه ما أريتني. فيكون هذا الدعاء مستجاب. فحينما يلتقي الاثنان عند رب العالمين,
0: نعم,
2: فيقول الآخر, نعم الأخ ونعم الصاحب, أما الكافر أخي كمال فحينما يموت أحدهم فيقول اللهم إن خليلي كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير فيدعي عليه فيقول فلا تهديه بعدي حتى تريه كما أريتني وحينما يلتقياني والعياذ بالله يقول الآخر لكل صاحبه بئس الأخ وبئس الصاحب إذا الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
0: نجم نقول شيخ مرتضى أن اختيار الصديق هو في حد ذاته اختيار لجزء من البيئة اللي ينشأ فيها الابن ولا الطفل عموما.
2: بالفعل أخي كمال حينما كما نختار لأبنائنا ما يلبسون ونختار لهم أنهم يعيشون في مكان طيب في مسكن طيب ويدرسون في مدرسة طيبة فأيضا نختار لهم هذا الصديق الحسن لأن بالصداقة تبنى الشخصية وبالصداقة أنت كوالد وأنت كأم أنت تستعينين والوالد يستعين أيضا بهذا الصديق الحسن على تربية الابن ويريحونك من عدة أمور قد تخالط ذهنك ولأن الصاحب يتعلم منه الابن أكثر مما يتعلم في بعض الأحيان من والده فالصاحب يجلب كما قيل الصاحب ساحب وقل لي من تخالل أقول لك من أنت فبالمخاللة الطيبة فتتأثر شخصية الطفل والابن والرفيق فيأخذ من شخصية صاحبه ما لا يأخذه من شخصية والده.
0: نعم أحيانا هو شيخنا في نفس النقطة يحرص الأب والأم على معرفة أصدقاء أبنائهم لكن الابن ينجم خاصة كي نحكيه على سن المراهقة وغيره يعني قد يرى ذلك تدخلا في حياته الخاصة كيفاش ينجموا الوالدين توجيه أبنائهم لاختيار الصديق الصالح دون أن تتحول المتابعة إلى تذييق ولا صدام أيضا نقطة أخرى مهمة شيخنا كيفاش نجموا نعرفوا الصديق الصالح أبرز الصفات اللي ينبغي أنه يبحث عنها أبنائنا في الصديق الصالح وحتى زيدا نكونوا أحنا أصدقاء صالحين.
2: بالفعل أخي كمال الأبناء يعني في مسألة اختيار الصديق ينبغي أن يكون للوالدين يعني دور التوجيه ليس ذاك الدور أن نفرض عليهم شيئا من الرقابة الصارمة التي تؤدي يعني أبنائنا يعاندون ما عادش يسمعون ممكن يقع ذاك التصادم فأفضل ما يمكن أن نتوجه به لأنفسنا ولإخواننا المستمعين أولا كيف نوجه أبناءنا دون أن نضيق عليهم ودون أن يقع ذاك التصادم أولا أن نجعل بيوتنا مكانا مرحبا بالأصدقاء يعني قلوا جيبوا أصحابك للدار شجع ولدك وبنتك يجيبوا أصحابهم إلى البيت للدراسة أو حتى اللعب أو حتى يعني ذاك التزاور حتى يتيح لنا ذاك الأمر التعرف عن قرب ومراقبة سلوكياتهم بطريقة طبيعية دون أن نشعرهم بتلك الرقابة وكذلك أخي كمال يمكن للولي أن يطرح أسئلة ذكية لا تحقيقية مش يبدأ يحقق مع ابنه يسأل أسئلة ذكية مثلا يقول له أين ذهبت وماذا فعلتم فيستبدلها بأسئلة مثل ما أكثر شيء يعني يعجبك في صديقك فلان أو كيف أمضيتم وقتكم اليوم هذا يفتح باب الحوار العفوي كذلك أخي كمال نعزز الثقة بالنفس بالنسبة لأبنائنا فكل ابن نعلمه على تلك الرقابة الذاتية عندما يفهم ابننا قيم عائلته ومبادئها يصبح قادر بمفرده على تمييز السلوك الخاطئ والابتعاد عنه دون حاجة لتوجيه مستمر يعني مثلا لو ما نعلم أبنائنا قصص حول الرفيق الصالح والغاية منها ونحدثهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحدثهم كيف يكون مآل الرفقة الصالحة الخير فبذلك يتأثر الطفل وكذلك أخي كمال ينبغي أن نتجنب ذاك النقد المباشر والعلني فمثلا إذا لاحظنا سلوكا سلبيا من أحد أصدقاء أبنائنا فلا نقول هذا الصديق سيء اقطع علاقتك به، بل ينبغي أن نغير ذاك القول فنقول مثلا لاحظت أن فلان يتصرف بطريقة فلانية، ما رأيك أنت في هذا التصرف؟ فتترك الخيار لابنك في هذا الأمر. وبالتالي أخي كمال، هو يعني ينبغي أن نعلم أن هناك صفات ينبغي أن نبحث عنها في الصديق الصالح لأبنائنا ونعلمها لأبنائنا.
0: إذن قبل ما نواصل شيخ مرتضى، حسب يعني نرجع للنقطة اللي كنا فيها، الحوار والثقة حسب ما كت عندهم دور كبير برشا، والمطلوب مش فقط نقوله للابن ما تصاحبش فلان، وإنما نعاونه ونساعدوه أنه يعرف بروحه بنفسه علاش اختار هذا الصديق أو ذاك. هذا هو المهم، يعني نوصله به للنقطة أنه يولي يعرف يختار أصدقائه. نخلطه للنقطة اللي كيفاش نعرفه الصديق الصالح.

0: صديقه.
1: نعم.
0: الصديق الذي يشجع مثلا على الدراسة وعلى النجاح ويدفع صديقه القيام بالأعمال الصالحة.
1: نعم.
0: والعادات الصالحة والصحية ويفرح لتميزه دون غيره. ولا يرى بدا في أن تزول تلك النعمة بل لا يحسد صاحبه. وكذلك نبحث على ذلك الصاحب الذي يقف مع صديقه وقت الضيق ووقت الحزن، ولا تقتصر تلك العلاقات على أوقات الترفيه والتسلية فقط، بل يكون هذا الصديق يعني مساند لرفيقه في كل الحالات.
1: نعم.
0: وأهم شيء أخي كمال هو مسألة الاحترام، فالصديق ينبغي أن يحترم حدود صديقه.
1: نعم.
0: ولا يسخر منه مثلا أو يقلل من شأنه أمام الآخرين، وأن يتقبل اختلاف الرأي، وكذلك يكون هناك توافق في القيم الأساسية. فما يؤمن به الصاحب ينبغي أن يؤمن به صديقه. وإلا سيجره إلى أمور لا تحمد عقباها. وفي الواقع أخي كمال هو هناك خصال كثيرة.
1: صحيح.
0: ولعل أهم ثلاث خصال ينبغي أن نعلمها أن يكون في هذا الرفيق ذاك العقل الموفور.
1: نعم.
0: الذي يهدي إلى مراشد الأمور.
1: نعم.
0: والخصلة الثانية أن يكون ذا دين يقف بصاحبه على الخيرات.
1: نعم.
0: والخصلة الثالثة أن يكون محمود الأخلاق مرضية الفعال.
1: نعم.
0: وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح لنا ذرياتنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا.
1: أمين.
0: وقرة أعين لبلدنا ولمجتمعاتنا المسلمة. أمين. وأن يجعل منهم معاول بناء لا معاول هدم، وأن يبعد عنهم كل شر ورفاق السوء ومداخل الشياطين.
1: أمين.
0: وأن يهديهم سبل الرشاد، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكركم فضيلة الإمام الخطيب مرتضى قرع على هذه الكلمات الطيبة والنصائح النافعة. مستمعينا الكرام، ربما ما نجموش نختاروا لأبنائنا كل الناس اللي باش يتلقاو بهم في مسار حياتهم قرايتهم غيرها، اذا لكن نجموا انه نربيو ولادنا على الوعي، ولا نربيو فيهم الوعي اللي يخليهم يحسنون اختيار من يصاحبون. المطلوب منا نقتربوا اكثر من ابنائنا، نسمعوهم، نتعرفوا على اصدقائهم، ونكونوا لهم احنا قدوة وصديق قبل ما نكونوا مراقب ولا موجه. وربي يحفظ أبنائنا وبنياتنا ويرزقهم الصحبة الصالحة. هذا شعنا في دعوة خير لليوم. دعوة خير، دعوة خير. فاصل قصير، أنا بعدها نواصل مع البلاي ليست متاعنا وراجعين أكيد في متابعاتنا وأخبارنا.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بقية الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي، اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 37 دقيقة بعد السبعة على موجات راديو رام اف ام، ديما معكم في النهار على صباح هو
1: النهار على صباحه.
0: يلا مواصلين معكم مشوارنا، إذا نمشيو لفقرتنا في متابعتنا اليومية، ملخص لأبرز ما صار وما تقال 24 في دقيقتين. البداية باش تكون بأخبارنا الجهوية، نبدأ من سوسة. مستشفى سهلول يتسلم تجهيزات أول قاع هجينة في تونس. تسلم مستشفى سهلول بسوسة يوم أمس الخميس عدد من التجهيزات المتعلقة بمشروع القاعة الهجينة اللي باش تمكن من الجمع حسب طبيعة حالة المريض بين التصوير الطبي المتقدم، التدخلات القلبية والجراحية الدقيقة ضمن بيئة علاجية واحدة. يعد المشروع هذا الأول من نوعه في المنظومة الصحية العمومية التونسية، وتبلغ كلفته الجملية 5 مليارات و300 مليون. وستوفر القاعة الهجينة وفق بلاغ للمستشفى على صفحته الرسمية بفيسبوك عند دخول حيز الاستغلال، فضاء متقدم للتكفل بأمراض القلب الدقيقة والمعقدة من خلال التكامل ما بين اختصاص أمراض القلب من جهة واختصاص جراحة القلب والشرايين والصدر من جهة أخرى، وفق بلاغ لمستشفى سهلول. أيضا المشروع هذا يندرج في إطار جهود وزارة الصحة في تطوير قدرات المؤسسات الصحية العمومية وتجهيزها بالتقنيات الطبية المتقدمة، بما يرفع نجاعة التدخلات الدقيقة وتقليص أجل التكفل وتسريع تعافي المرضى. في أخبارنا الوطنية، أمس كان أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أنه توقيع اتفاقية كومباكت ما بين تونس وشركائها يهدف لتعزيز التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين. أضاف خلال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اللي انعقد في تونس أيامات 29 و30 سبتمبر ويوم أمس 1 أكتوبر، كان أضاف الوزير أنه الهدف من توقيع الاتفاقية هذه ما بين وزارة الصحة وشركائها الدوليين لا سيما اليابان ومنظومة الصحة العالمية والبنك الدولي، قال يمكن ولا يكمن في دعم جهود تونس في تحقيق التغطية الصحية الشاملة. أوضح الوزير أنه التغطية الصحية الشاملة شنو تعني؟ تعني ضمان وصول الخدمات الصحية إلى كل مواطن، قال لا سيما في المناطق الداخلية، وتمكينه من الاستفادة من الخبرات الطبية والتقنية الحديثة عبر الطب عن بعد والرقمنة، بما يجنب المواطنين مشقة التنقل والأعباء المادية والجسدية المرتبطة بالحصول على الرعاية الصحية. الوزير أشار إلى أنه اجتماع باش يعقد في شهر ديسمبر المقبل في اليابان لبحث خارطة الطريق المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة بالتعاون مع الشركاء في مقدمتها منظمة الصحة العالمية واليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، على أنه يتم عرض التزامات تونس في إطار مبادرة الميثاق الوطني للصحة خلال قمة التغطية الصحية الشاملة المقرر عقدها في طوكيو في ديسمبر 2026. أمس كان أكد الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد النخيلي أن البنوك المعنية بمنح قروض على الشرفة قد أطلقت منتصف الليلة الماضية المنصات الخاصة بتقديم المطالب. كان أفاد محمد النخيلي في تصريحه بأنه كل مؤسسة بنكية لها منصتها الخاصة لقبول المطالب، وأشار إلى أنه هذه المنصات باش تبقى مفتوحة إلى حين استيفاء خط التمويل والمقدر ب 8% من المرابيح. أوضح أن البنوك المعنية بإسناد القروض على الشرف هي البنوك اللي حققت أرباح. لاحظ أنه خط التمويل المحدد ب 8% سيخصص منه 50% للاستهلاك أي للحرفاء الأجراء، و 50% الأخرى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. في خبر آخر، اعتبر كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي بوزارة الصناعة وائل شوشان في كلمته لدى افتتاح الصالون الدولي للانتقال الطاقي يوم أمس بالعاصمة أنه الانتقال الطاقي أصبح محل إجماع، وأنه التحدي اليوم ما عادش في التخطيط بل في سرعة التنفيذ. قال أنه التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة والضغط على سلاسل الإمداد أعادت الأمن الطاقي لصدارة الأولويات، ويقول الطاقة هي في جوهرها مسألة سيادة وأمن اقتصادي والتنافسية وفق تعبيره. شوشان كان كشف أنه تونس لا تنطلق من الصفر في انتقالها الطاقي. شنو قال؟ قال ارتفعت حصة الطاقات المتجددة في مزيج انتاج الكهرباء من 4% منذ سنتين إلى 9% اليوم. اعتبر أنه الرقم يؤكد أنه المسار بدأ يؤتي ثماره، لكنه يبرز أيضا حجم العمل المتبقي على حد قوله. قال إنه الصيف اللي فات أظهر حجم التحديات اللي تواجه المنظومة الكهربائية الوطنية، والشيء ذا يفرض المرور إلى مرحلة جديدة عنوانها التسريع على جميع الجبهات في نفس الوقت. وفق تقديره قال كاتب الدولة إنه المشاريع المطروحة اليوم تشمل الطاقات المتجددة الكبرى ونظام التراخيص والإنتاج الذاتي وتطوير الشبكة الكهربائية ومشاريع التخزين والنجاعة الطاقية والربط الكهربائي بهدف بناء منظومة أكثر قوة ومرونة. في نفس الإطار كانت اقترحت الغرفة الوطنية النقبية الفولتو ضوئية برنامج سماوه المواطنة الطاقية، يهدف لتجهيز 1,000,000 عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات في الساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية يزودوها مجانا على مدى 5 سنين بمعدل 200,000 عائلة سنويا. في خبر خردع المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي لضرورة فتح حوار وطني شامل حول القضايا المرتبطة بالماء والطاقة وإعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالماء. ودعا الرحيلي على هامش ندوة انتظمت بعنوان أي واقع مائي بعد صيف 2026، ادعى إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري للحد من تسربات المياه والإسراع في المصادقة على مجال المياه ووضع إطار قانوني يستجيب للتحديات المستقبلية. الرحيلي لاحظ أنه الصيفة اللي تعديت كانت صعبة برشا على مستوى الموارد المائية، خاصة على مستوى مياه الشرب والري، بالرغم من أنه الموسم الفلاحي جيد من حيث التساقطات. أشار في ذات السياق أنه تقرير البنك الدولي توقع أنه في صورة عدم استثمار 900,000,000,000 دينار سنويا في الموارد المائية وحوكمتها باش تكون فما انعكاسات كبيرة مع حلول سنة 2050. فيما يتعلق بهدر المياه الضايعة، الرحيلي أكد أن نسبة ضياع المياه في شبكات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بلغت ما بين 20-25%، فيما بلغت نسبة ضياع المياه في شبكات الري العمومية نحو 30%. مواصلين معكم ديما في متابعتنا. عوين وإطارات الشركة التونسية الكهرباء والغاز لوحوا بالدخول في تحركات نضالية قد تصل إلى الإضراب في حال تواصل ما وصفوه بتفادي الإدارة الجلوس إلى طاولة الحوار وعدم الاستجابة لمطالبهم العالقة. جاء ذلك خلال اجتماع عام انعقد يوم أمس بالمقر الاجتماعي للشركة تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بحضور عدد من أعضاء الفرع الجامعي والجامعة العامة الكهرباء والغاز ونقابيين بالقطاع. خصص الاجتماع لتدارس الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة، وإن عبر المشاركون وفق ما جاء في بيان الاجتماع عن رفضهم لما اعتبروه تدهورا في ظروف العمل وتراجع عن عدد من المكتسبات. طالبوا زادة بالتدخل العاجل لتعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية، أعربوا عن رفضهم لما وصفوه بارتفاع حوادث الشغل المميتة في القطاع خلال الفترة الأخيرة، كما حمل المشاركون الإدارة مسؤولية التأخر في توفير مستلزمات وملابس الوقاية الضرورية، خاصة بالنسبة للأعوان اللي يؤديوا مهام ميدانية. والاجتماع تطرق أيضا إلى ملف الصندوق الاجتماعي، ونستنكر الأعوان مع تبروه تراجع عن عدد من مكتسباته إلى جانب ما وصفوه بالتطبيق الانتقائي والإجراءات الإقصائية تجاه بعض الإطارات بالشركة حسب ما البلاغ متاعهم، كما طالبوا بمراجعة شبكة الأجور واعتبروا أنه ذلك أصبح ضروريا في ظل تراجع القدرة الشرائية وتزايد الأعباء والجهود المطلوبة من أعوان القطاع. هذا شعنا لليوم في 24 في دقيقتين.
2: 24 في دقيقتين.
0: خليكم معنا دائما في الاستماع. بعد شوية في رقمنا لليوم نحكي على رقم 246. شنو حكاية الرقم ذي؟ على شنو يحكي بالضبط؟ التفاصيل نرجع لها بعد هذا الفاصل.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: مقيد في شهار على نارم فام.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتور اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانتلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF هيكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863 وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
5: النهار على صبيحه.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، 52 دقيقة بعد السبعة، لقاية ذاهت نمشيوا لرقم اليوم. رقم اليوم في رقم اليوم هو 246 فضاء تحتضن الأطفال. نحكي محاضن ولا رياض أطفال. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحصات منذ بداية السنة الحالية 2026 246 فضاء فوضوي لاحتضان الأطفال. قالت يتم اتخاذ قرارات غلق في شأنها وفق ما صرحت به في تصريح إعلامي المكلفة بتسيير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيه بالوزارة عليسة خواجة، ودعت المسؤولة الأولية باش يثبتوا من قانونية هذه الفضاءات قبل إيداع أطفالهم من خلال الاطلاع على القائمة اللي تنشرها الوزارة على موقعها، ودعات المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن الفضاءات المشبوهة على الرقم 1809. ليش عنا في رقم اليوم؟
2: رقم اليوم
1: تبعدوش راجعين، أكيد متابعتنا متواصلة لكل الأخبار. نسمو محمد حماية يقول هو ده حبيبي، راجعين.

0: كامل من 7 ل 10.
1: خليكم معنا في الاستماع 56 دقيقة بعد السبعة. بعد شوية يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية. احنا مكملين معكم ديما مشوارنا في النهار على صباح، وراجعين أكيد مع متابعتنا المتواصلة حتى للعشرة.
2: النهار على صباح يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباح.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم افام.
1: يا راجل إيش عملنا سني في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. الشوا على الكيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سني نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
2: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز، أنفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، تحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايت.
4: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ملا إيجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: أرم أفام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
6: أرم سبور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل. نحكيه في ريم سبور البداية مع النجم الساحلي اللي يواجه عشية يوم غد السبت 3 أكتوبر فريق التقدم الرياضي بساقية الدير في مباراة ودية عددية تدور على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة 2:30 بعد الظهر. وتندرج هذه المواجهة ضمن تحضيرات فريق جوهرة الساحل لعودة نشاط البطولة الوطنية، حيث باش يواجه النجم الرياضي الساحلي نادي حمام لمف يوم الأحد 12 أكتوبر 2026 لحساب الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى. واستشهد المباراة الودية أمام التقدم الرياضي بساقية الدير غياب الثنائي نزار السميشي وعزمي غومة. أعلنت الهيئة المديرة لاتحاد بن قردين في بلاغ رفضها خوض مباراة الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى من النادي الإفريقي والمقرة يوم 10 أكتوبر 2026 قبل استكمال كافة مواجهات الجولة الرابعة من البطولة. وأكدت إدارة النادي تمسكها بضرورة احتراب الترتيب الرياضي ليرزنامة المسابقة، مشددة على وجوب إجراء المباراة المؤجلة بين النادي الإفريقي والملعب التونسي أولا قبل الانتقال إلى الجولة الموالية ضمن وضمانا لتكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين جميع الأندية. وأدعى اتحاد بن قردين الجهات المشرفة على البطولة الوطنية إلى مراجعة البرمجة وتفادي الانتقائية في تطبيق الرزنامة. وذكروا أيضا بأن الفريق خاض 3 مقابلات في ظرف 8 أيام خلال الموسم الحالي، وهو ما يتطلب مراعاة الظروف البدنية للاعبين وسلامة المنافسة. قررت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم تأجيل النظر بخصوص اعتراض النجم الساحلي ضد مستقبل المرسى، وتم التأجيل بعد اجتماع البارحة الخميس بطلب من الممثل القانوني لفريق مستقبل الرياضي بالمرسى، فيما سيتم البت في الملف في اجتماع الرابطة المقبل. نذكر أن النجم تقدم باعتراض على خلفية قيام المستقبل بتغيير دون استشارة حكم الساحة في المباراة اللي انتهت هدف مقابل صفر الجناوية يوم 12 سبتمبر 2026. فند مصدر طبي صلب النادي الرياضي الصفاقسي خبر إصابة المدافع الكونغولي كيفن مونديكو، وقال ذات المصدر البارح أنه مونديكو غاب عن التمارين النادي الصفاقسي بسبب إجراء فحص عيون، وعاد البارح إلى التدريبات مع الفريق. وبخصوص علي معلول أشار نفس المصدر أنه لا يعاني من إصابة، وكان منحه الإطار الفني راحة خاطفة صاحبة أيضا أيمن دحمان بعد نهاية التزاماته مع المنتخب الوطني التونسي. قاموا ملاعبية نجم المتلوي البارح بمقاطعة تمارين الفريق بسبب عدم تسلمهم لمستحقاتهم المادية منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي، وفق ما أكدته مصادر من داخل الفريق. غادر ملاعبية الفريق نجم المتلوي الحصة التدريبية اللي كانت مبرمجة على الساعة 3 بالملعب البلدي بالمتلوي، مطالبين بتسوية وضعيتهم المادية. حددت محكمة التحكيم الرياضي للتاس موعد النظر في النزاع القائم بين يوسف البليلي ونادي أجاكسيو الفرنسي، وتم تحديد يوم 10 نوفمبر 2026 النظر في ملف البليلي من أجل حسم الصراع بينه وبين نادي أجاكسيو الفرنسي. وكانت التاس أعلنت في أوت 2026 تعليق عقوبة المنع من اللعب المسلطة على البليلي في انتظار صدور القرار النهائي بشأن الملف. أعلن الترجي الجرجيسي البارح عن تعيين المدرب شكري الخطوي على رأس الإطار الفني لفريق الأكابر كرة القدم خلف المدرب المنصف مشارك. وأكدت الهيئة المديرة للنادي في بلاغة تمنيتها بالتوفيق والنجاح للخطوي في مهمته الجديدة وتحقيق الأهداف المنشودة مع الفريق. وفي المقابل توجهت إدارة الترجي الجرجيسي بالشكر والتقدير إلى المدرب المنصف مشارك اللي عبر عن رغبته في مغادرة الفريق مثمنة العمل الذي قام به وجهود اللي بذلها مع فريق الترجي الجرجيسي في الموسم الرياضي الماضي وأيضا مع بداية هذا الموسم. قال رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري أن المكتب الجامعي يوفر كل الظروف المناسبة للمنتخب، مضيفا أن المناخ داخل المجموعة في المنتخب الوطني التونسي جيد على عكس ما يشاع وفق تصريحه. وأكد الناصري على هامش ندوة حول التصدي لظاهرة العنف في الملاعب نظمتها الرابطة الوطنية لكرة القدم أن النتائج الإيجابية ستأتي في المستقبل مع تحسن الأداء. تدور نهاية الأسبوع الجاري مقابلات الجولة الثالثة من البطولة الوطنية قسم وطني A لكرة السلة يوم غد السبت 3 أكتوبر. الجيسكا في مواجهة النادي الإفريقي، والملعب النابلي يواجه النادي الرياضي الصفاقسي. مباراة الإفريقي تلعب 5:30، الملعب النابلي النادي الصفاقسي بداية من 5، نجم حلقة الواد شبيبة منازة أيضا بداية من 5، اتحاد الأنصار يستضيف الاتحاد المنسيري بداية من 6 متاع العشية، والنجم الساحلي في مواجهة الدليا الرياضية بجرومبيليا بداية من 6 نهار لحد 4 أكتوبر. مقابلة واحدة نادي حمام سوسة في مواجهة النجم الراتسي بداية من 4 متاع العشية. دارت البارح مباراة الدفعة الأولى ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية. نعطيكم فكرة على أبرز النتائج: مالطا جبل طارق هدف مقابل هدف، ألمانيا انتصرت على صربيا 2-0، اليونان يتعادل مع هولندا 2-2، الدنمارك هزيمة في مواجهة البرتغال 4-2، الويلز فوز على منتخب النرويج 2-1، وإيرلندا تتعادل مع النمسا 2-2. لما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
7: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
1: في سكن
8: في سوسة
1: تونسنا
9: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمفم.
1: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. إرم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء، ومعانا ما يفوتك شيء. ملعب للموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net، وخليك إين مع إرم ماجازين.
0: إرم فام
1: في ساكن
0: في سوسة،
1: تونسنا
0: تونسنا من القلب للقلب.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. نس بكري قالوا النهار على صبحه، النهار على صبحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبحه. النهار على صبحه مع كمال، من الاثنين للجمعة، من السبعة للعشرة.

0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
1: تقيت الشهار على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: ارم اف ام
5: في مساكن
4: في سوسه.
5: تونسنا
4: تونسنا
6: النهار على صبيحه.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، واصل معكم ديما المشوار تو 8:22 دقيقة على موجات راديو راما فام سيسر، وإحنا مستعملي الطريق إن شاء الله طريق السلامة للجميع، وحيدة في الكياس أهلا للسرعة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. وحسب شهود عيان فإنه صباح اليوم جد حادث مرور على مستوى سكة القطار بطريق مسكن الوردانيين، إذا طريق المستير في اصطدام قطار بسيارة تحمل ترقيم أجنبي من القطر الجزائري الشقيق. على كل حال إذا متابع للحادث، وتوليت وحدات الحماية المدنية نقلهم على جناح السرعة المستشفى لتلقي الإسعافات بالنسبة للمصابين وتلقي الإسعافات اللازمة. فيما شد زاد مكان الحادث حضور أمني مكثف مشاركة وحدات من الشرطة والحرس الوطني بالتوازي مع تدخل فرق الحماية المدنية. على كل تتواصل عمليات المعاينة والتحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه، في انتظار صدور مزيد من المعطيات الرسمية بشان تفاصيل الحادث. صباح اليوم تقريبا الحادث في حدود 8:45 على مستوى السكة، إذن بطريق مساكن الوردانيين والطريق المستير. إذن إن شاء الله سلامات للجميع، وأكيد أكثر معطيات تتبعوها مع زملائنا من قسم الأخبار. 24 ساعة بعد 8 مكملين معكم ديما المشوار في النهار على صبيحه.
2: النهار على صبيحه،
1: يلا نمشي لقية ذي لفقرة تعيش وتسمع.
0: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع،
1: في تعيش وتسمع لليوم. إذا نحكيه على خبر مهم جدا، نحكيه على صغيراتنا، نحكيه على وليداتنا، مش نحكيه على علاقتنا زادة بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك اللي تخل في حياتنا والتفاصيل حياتنا اليومية، وانتهك الخصوصية متاعنا، يعني الناس الكل يعني اللي تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي للأسف فإنه فما حاجات لازمنا ردوا بالنا منهم. برشا الناس تنشر تصاور الصغار على مواقع التواصل الاجتماعي صغارها فرحانة بها وغيره، لكن وزارة المرأة تحذر، وين جدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحذيرها من نشر أو تداول صور لأطفال ومقاطع الفيديو اللي يظهرون فيها خارج الأطر ولا الضوابط القانونية، لما قد يمثل ذلك من انتهاك لحقوق الطفل وخصوصيته وكرامته، فضلا عن تعريضه لمخاطر الاستغلال ولا التشهير ولا الوصم والإذاء. يعني في حادثة في حاجة، إذا نشوفوا لبرشة باجيت، برشة صفحات، برشة ناس على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر تصاور صارت حادثة صارت حاجة، تنشر تصاور متاع أطفال سواء في علاقة بك الحادث، ولا ينجموا يكونوا غالطين يعني في بعض الأحيان، ولا يكون فما بعض تشابه إذا في الأسماء ولا حاجة. على كل ويصير بارتاج متاعك تصاور وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فإنه هذا ممنوع إذا قانونيا، وين دعات الوزارة مستعملي الفضاء الرقمي إلى الامتناع عن نشر أو تداول صور الأطفال ومقاطع الفيديو الخاصة بهم مهما كانت الوسيلة أو الغاية، وأكدت أن التشريع الوطني يوفر حماية قانونية للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال. الوزارة أوضحت أن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية لسيما الفصول 27-28 و87 نص على عقوبات جزائية في حال مخالفة الأحكام المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية الخاصة بالطفل، وذكرت بإمكانية الإشعار الفوري عن أي تهديد لمصلحة للمصلحة الطفل ولا المصلحة الفضلة عفوا للطفل لدى المصالح المركزية والجهوية المختصة، أو عبر الرقمين 192 وإلا 1809، إلى جانب إمكانية الاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة. وأكدت الوزارة أن حماية الطفل وضمان مصلحته الفضلة مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة، وشدت على إنها باش تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يخالف هذه الأحكام. ليش عنا في تعيش وتسمع لليوم؟
0: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: 27 دقيقة بعد 8، خليكم معنا في الاستماع، راجعين بعد شوية.

0: السبعة للعشرة. رجعنا لكم من جديد. هذه هو يوم يونس، نخلط معكم حتى ال 8:32 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. متابعتنا متواصلة. نمشي لفقرة منك نسمع.
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: معنا رئيسة قسم التصوير الطبي بالمستشفى الجوي بأمساكن، دكتورة سوير الصريدي. صباح النور، مرحبا بك وشكرا لقبول دعوتنا.
2: بارك الله فيك. صباح خير لكل مستمعي
0: رنا. مرحبا بكم. إذا نحكيو على فعاليات أكتوبر الوردي اللي انطلقت يوم أمس بمساكن، ونحكيو على المستشفى الجوي تحديدا بمساكن قسم التصوير الطبي، تتواصل إلى غاية نهار اليوم الجمعة. إذا نهيرين إذا للتقصي حول سرطان الثدي بالمستشفى الجوي بمساكن. هات ناخذ فكرة على اليوم الأول، كيفاش كان دكتورة؟
2: اليوم الأول الحقيقة جاونا فيه تقريب سجلنا 135 امرأة قدمت القسم التصوير الطبي، شاركت في الورشات التحسيسية وورشات التغذية، ثم شافت طبيبة القابلة أو طبيبة النساء والتوليد، ووجهونا تقريب 33 ماموغرافية تعملوا البارحة، ماموغرافية إيكوغرافية المامية تعملوا البارحة. 33 مرأة شفناهم تواصلت حتى بعد الساعة الرابعة مساء، وهذا كانوا معنا.
0: هذا هو هذا بالنسبة اليوم الأول. اليوم يتواصل يعني استقبال النساء، والنساء اللي يسمعوا فينا اللقية هذا اليوم الثاني، هات نذكروهم شنو عندهم بالضبط اليوم في قسم الأشعة في المستشفى الجوي بمساكن. هات نذكروهم أنه متواصلة الحملة رأي اليوم زاد
2: ولا متواصلة الحملة اليوم، متواصل اليوم مفتوح، مش نستقبلهم كي العادة. مش تقوم باستقبالهم دكتورة كوثر قريت في الورشة التحسيسية، الدكتورة عفاف الشتيوي والفريق نتاعها من قابلات، وبعض الأطباء المقيمين في المستشفى اللي جاوا دعمونا الحقيقة البارح. مش تقعد معاهم أخصائية التغذية نور في الشيشي وتعطيهم بعض النصائح في التغذية ما قبل كما نقولوا احنا في جميع المراحل.
0: اي جميع المراحل.
2: فوالا الوقائية التحسيسية بالنسبة للعباد اللي عندهم اللي يقدر كونسير وديجا يلسون شو شيميوثيرابي، وما بعد الشيميوثيرابي الحقيقة قد

0: متورشة بهي برشا. ثم احنا مش نستقبل كلا عادة مش نقوم باستقبالهم حسب ما تعطينا الطبيبة الطبيبة اللي معنا نساء وتوليد وتبعث لنا المرضى اللي هما مش يقع استقبالهم والكشف
1: في قسم الأشعة
0: بالماموغرافي والصدى فيما بعد.
1: واضح اكيد نحكي على أهمية أهمية الكشف المبكر وتذكير يعني خاصة الإنسان اللي تسمع فينا لقية هذه. تفضل من.
0: والله أهمية الكشف المبكر مش ندخلهم في دوامة متاع الخوف ولكن أهمية هي عادة والرسخ العادة هذه باللي هما يلزمهم يكون عندهم تتبع ذاتي أو الحاجة للحالة متاحة. يلزم يكون عندهم نوع من ملف الطبي الشخصي يبدأ بهم هما ويتبعوا من بعد على مراحل الكشف والعلاج الكل. ما يلزمش واحدة مثلا نقول لها هاو كان الكتلة تخاف تقول لي كونسير وما راهوليش وإلا نقول لها عندك كتلة ويلزمنا بعد 3 شهور نعاودوا نراقبوها تزيد تخاف. راهو فما مراحل مختلفة من الأورام الخبيثة والغير خبيثة. الأورام تقولوا احنا كتلات اللي يلزمهم متابعة مستمرة حتى معناها
1: نتفادوا لا قدر الله ما هو أخطر
0: ما هو أخطر. والنتيجة المرجوة فينا المو من هالأبواب المفتوحة هي لا سنسيبيليزاسيون هالتوعية هي مش يكون عنا عادة نتاع في مخنا اللي يلزمنا الرقب والريحنا أول حاجة ومش نعرفوا اللي النتيجة المرجوة من كل هذا هو كالحجم نتاع الورم الخبيث اللي نهار الدياجنوستيك نعملوه احنا ينقص قد ما ينقص قد ما يقول الصغير في الحجم قد ما تكون المضاعفات نتاع المرض والمضاعفات نتاع الشيميوثيرابي والمضاعفات نتاع الغاديوثيرابي ومتاع الشيروجي تكون اقل بيات. عندنا المعدل توا تقريبا اذا كان اني معلوماتي عامله وسمعتها الحقيقه هي 3.7 سنتي المعدل الوطني
1: الصلي.
0: ان شاء الله نوصلوا مع هالمجموعه من الماموغرافي اللي تحطوا بارتو في المستشفيات الجهويه اللي نوصلوا نضغطوا على هالحجم هذايا ونوصلوا الاحجام صغيره اللي معناها نجم نسبة الشفاء فيما بعد توصل 90%. راهو كل داو ليه دواء وكما نقول احنا الوقاية خير من العلاج.
1: أكيد جدا وهذه أهم رسالة نجم نختموا بها. راهو صحيح الأيامات هذه تتعدى لكن على طول العام
0: مش تتواصل هي على طول العام. راهو هي على طول العام هي على طول العام يلزمهم يكونوا مواظبين. النساء كي تقولها مثلا نرجع بعد 3 شهور ولا بعد 4 شهور ترجع بعد 3 شهور بعد 4 شهور إذا كانت تقولها راهو يلزمك الماموغرافي كل عامين راهي الماموغرافي كل عامين زايد معناها مش تو إلا في حالات أخرى اللي يطرق طارئ اللي في حاجة جديدة اللي مش لذها مش تعدي مرة أخرى ولا مش تشوف مرة أخرى. أما المراقبة راهي بالأساس هي مراقبة ذاتية
1: صحيح.
0: هي تتبع ذاتي كل شهر كما حكيت لكم مدى معافية في البارح كما يعرفوه الناس الكل باللي هما شخطوا أتغطير دان سختناش من 40 سنة فيما فوق نكونوا أكثر حاضرين مش
1: واضح
0: نقضيه على جميع الأمراض أو جميع الأمراض
1: أكيد.
0: ممكن
1: جدا.
0: في
1: ولا. أكيد جدا. اليوم طيلة اليوم موجودين
0: طيلة اليوم إن شاء الله موجودين وراهم فما أيامات أخرى حليناهم على ذوء اليوم الفارق لتقصي المجاني في الأكتوبر الوردي وعلى كم السنة هو الحقيقة احنا نخدم على
1: موجودين. القوابل موجودين موجودين يعني في مساكن سواء في المستشفى الجوي ولا في المستوصفات يعني
0: راهو الخط الأول يخدم في خدمة كبيرة برشا من قوابل من أطباء خط أول أطباء الاختصاص راهو يلزم العباد تمشي وتتبع خاصة تتبع طغلة جديد ما تقعدش تسلم في روحها ولا تقعد قدام عام فما حيث قالوا 14 سنة بيرديو دفون بعد ترجع الحمد لله لبيت هما أما يلزم كل رسكه في المخ اللي يلزمنا الحويج اللي يلزمها تتبع صفة دورية يلزمهم يكونوا مواظبين عليها.
1: أكيد جدا أكيد جدا.
0: ولا.
1: إن شاء الله سلامات للجميع.
0: إن شاء الله نتمنى الشفاء لجميع المرضى.
1: إن شاء الله
0: حقيقة. ونتمنى الصحة طيبة للجميع.
1: إن شاء الله.
0: راهو التقصي هذا مش نخوفوا العباد. راهم مش نتنشوهم باللي هما يلزمهم يعجلوا. قد ما يعجلوا قد ما به. بالنسبة للأمراض الكل بالنسبة للسرطان الكل الحقيقة نجموا نقضي ولا نعاونوهم مش تكون المضاعفات أقل
1: أقل أقل أقل وخاصة ديما الكشف المبكر مهم جدا وكل مرة الواحد يتفقد روحه ويتفقد صحته وإن شاء الله سلامات. إذن اليوم في المستشفى الجاوي بي أمساكن اليوم الثاني ضمن فعاليات أكتوبر الوردي يوم مفتوح للتقصي حول سرطان الثدي في قسم الأشعة تحديدا تمشي وتلقاو كل الفريق الطبي حاضر لاستقبالكم مجانية راهي موجودة دونك الناس اللي أكيد يسمعوا فينا الوقيت ذي نجموا يلتحقوا إذن ويكونوا ويستفادوا من الخدمات المقدمة هذه ومهم جدا باش نطمانوا على صحتنا وكل النساء مدعوم باش يكونوا موجودون ولا موجودين عفوا في هذه الفعاليات. مشكورة مشكورة مدام سوير يعطيك الصحة بارك الله فيك دكتورة سوير الصريدي رئيس قسم التصوير الطبي بالمستشفى الجوي بمساكن مشكورة. يلا في الأمان.
2: منك نسمع منك نسمع
1: يلا سيدي هذه منك نسمع أكيد في متابعتنا لكل الأخبار راجعين بعد شوية تو التسعة غير أربعة خارج نسمع عاصي الحليني راجعين.

0: على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو بقيت الشهر على نرمى فام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
2: النهار على صبيحه.

0: كامل من 7 ل 10.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام توا 9 غير درجين على موجات راديو رام اف ام، مازلنا مكملين معكم دائما المشوار. بعد شويه اقل من 10 دقائق من توا دقيقه سي اس ام اخبار الهلال الرياضي بمساكن التبوع يوميا وحصريا في نهار الاصباح وعبر موجات راديو رام اف ام. مهلو قيت ذا موعدنا باش يكون مع جرايدنا وابرز العناوين والمقالات الصادره لنهار اليوم.
0: اسمع ما نقرا، اسمع ما نقرأ.
1: نبدأ معكم جولتنا مع جريدة الشروق لليوم، حكيت في صفحتها رقم 6 على الانتخابات البلدية. تقول بعد صدور المرسوم في الرائد الرسمي لانتخابات البلدية في انتظار دعوة الناخبين. تقول الجريدة إنه المسار القانوني لتنظيم الانتخابات البلدية أصبح مستوفيا لأبرز حلقاته التشريعية والترتيبية بعد ما اصدر المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بالمجالس البلدية، باش يبقى الاستحقاق في انتظار إجراء واحد وهو صدور أمر دعوة الناخبين. المرسوم الجديد يأتي ليضع الإطار القانوني للمجالس البلدية في انسجام مع البناء الدستوري والمؤسسات القائم منذ دستور 2022، بعد ما أصبحت مجلة الجماعات المحلية الصادرة عام 2018 في أجزاء كبيرة منها غير صالحة لكونها تأسست على الباب السابع من الدستور الملغى. ويتكون المرسوم من 140 فصل موزع على 9 عناوين، ويضبط تركيبة المجلس البلدي، المهام متاعه، طرق العمل متاعه، كما ينظم صلاحيات رئيس المجلس واللجان وحالات الشغور والإدارة البلدية والدوائر البلدية، ويتضمن أيضا زاد أحكام تتعلق بالنظام المالي والأملاك والمرافق البلدية والتعاون والرقابة والتفقد وكذلك النزاعات والندوات البلدية. النص الجديد شنو فيه؟ فيه انه البلدية باعتبارها جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، يضبط للمجلس اختصاصات تشمل اعداد الميزانية، التصرف في الملك البلدي، التهيئة العمرانية، النظافة والبيئة والطرقات والإنارة والأسواق والمرافق والتجهيزات العمومية، إلى جانب المساهمة في التنمية المحلية. المرسوم أقر قواعد جديدة لسير المجالس من بينها 4 دورات عادية سنوية، إتاحة مشاركة المواطنين في الشأن البلدي، علنية الجلسات، وتمكين العموم من الاطلاع على المداولات والقرارات والميزانية والحسابات المالية، وينظم كذلك العلاقة ما بين المجلس البلدي والوالي في مجال الرقابة، إلى جانب أحكام تتعلق بحل المجلس وتعليق أو إعفاء رئيسه في الحالات اللي حددها القانون. ديما حسب المقال الأهم في علاقة بالمسار الانتخابي، فإنه المرسوم حسم المسألة متاع الإطار القانوني اللي باش تخدم فيه في ظل المجالس البلدية المقبلة، والنص على دخول أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات بلدية تجرى بعد صدوره. إذن هذا وقتش إذن يبدأ تنفيذ هذا المرسوم. على كل هو كان الجانب المتعلق بنظام الاقتراع حسم الأمر منذ صدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء وإتمامه. على كل قد وضع ذلك المرسوم قواعد خاصة بالانتخابات البلدية، منها إذن اعتبار كل بلدية دائرة انتخابية واحدة، ضبط عدد أعضاء المجلس البلدي حسب عدد السكان 8 أعضاء للبلديات اللي عدد سكانها أقل من 50,000، 16 عضو للبلديات اللي يتراوح عدد سكانها بين 50 و150,000 ساكن، و24 عضو للبلديات اللي فوق عدد سكانها 150,000 ساكن. المرسوم أيضا أقر انتخاب أعضاء المجالس البلدية لمدة 5 سنين، إجراء الانتخابات خلال الأشهر 3 الأخيرة من المدة النيابية، واعتماد دورة انتخابية واحدة، ويختار الناخب عدد من المترشحين ما يفوتش عدد المقاعد المخصصة للمجلس، مع ترتيب المترشحين تنازليا حسب الأصوات المتحصل عليها، واعتماد الأصغر سنا عند التساوي في الأصوات. وبذلك فإن القواعد الأساسية العملية الانتخابية البلدية موجودة موجودة ضمن القانون الانتخابي، بينما كان الجزء المتعلق بتنظيم المجلس البلدي واختصاصاته وعلاقته بمختلف هيكل الدولة والجامعات المحلية ينتظر نصا جديدا، وهو حسمه المرسوم عدد 4 الصادر مؤخرا في الرايد الرسمية. حول الموعد المحتمل للانتخابات البلدية، قال الخبير في الحوكمة المحلية محمد الضيفي في تصريحه للشروق، قال إنه من الأكيد إنه تجرى الانتخابات قريبا، لافتا إلى إنه النيابة الحالية للغرفة الأولى يعني نحكي على مجلس النواب ستنتهي في مارس 2028، وإعداد وتنظيم انتخابات تشريعية يتطلب ما بين 5 و6 شهور عموما، وبالتالي يجب إجراء الانتخابات البرلمانية في الثلاثية الأخيرة من سنة 2027. وحيث يقول لا يمكن إجراء انتخابات بصفة متزامنة، فإنه من الأكيد أنه يتم ويتم الانتخابات البلدية والإعداد لها عن قريب، ربما يقول في بداية 2027 في أقصى تقدير وفق رأيه. على كل حال هذا أكثر معطيات يعني في قراءة للمرسوم الخاص بالبلديات في الصفحة رقم 6 لجريدة الشروق في عددها اليوم. من العناوين الأخرى في جريدة الشروق نقرأ أيضا إذن عودة على الأخبار الدولية، دونالد ترامب يقول لولا دعمه لما بقيت السعودية، وتحدث أيضا عن الكيان الصهيوني في الصفحة رقم 4. أيضا بعد 23 عام من احتلالها بكذبة أسلحة الدمار الشامل، أمريكا تنسحب من العراق. نختم أكيد مع جريدة الصباح، الصباح اللي تحدثت في عدة مواضيع، منها في الصفحة رقم 3 رجعت تتحدثت على البرلمان، تقول في البرلمان اللجان تستأنف أشغالها وتحدد أولوياتها التشريعية. أيضا نقرأ في جريدة الصباح وزير التشغيل والتكوين المهني يقول قطاع التكوين المهني يحتاج تجديد للمقاربة والبرامج والتحديث التكنولوجي. وأيضا نقرأ خلال افتتاح الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي، كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي تحدث على تسريع إنجاز المشاريع الطاقية، يقول فرصة للمؤسسة التونسية للاستثمار وكذلك النمو. في خبر آخر زاد تحدثت الصباح تقول الانطلاق في تنفيذ قرار منع خروج التلاميذ من المؤسسة التربوية خطوة مهمة رغم نقص الإطارات وواقع البنية التحتية. أيضا نقرأ عضو باتحاد الفلاحة والصيد البحري للصباح يقول هذه خريطة الطريق نجاح ولا خريطة طريق نجاح الموسم الفلاحي والنهوض بمختلف المنظومات الفلاحية في الشأن الاقتصادي. تفاصيل كل عناوين هذه نقرأها في جريدة الصباح الصادرة لليوم. هذا إيش عنا مع جريدنا مقالات وعناوين الصادرة لهذا اليوم.
0: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
1: عليكم معنا في الاستماع، متابعتنا متواصلة. بعد شوية نحكي سبور، نحكي على الهلال الرياضي بمساكن آخر الأخبار والمستجدات، ما تبدلوش الموجة. راجعين زادة في ساعتنا الجاية، يكون عنا موعد كالعادة مع البوان مارشي، يكون عنا موعد زادة مع ضيفنا لليوم شوية أخرى، نحكي على موضوع مهم برشا، نحكي على فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال، وسؤال زادة مهم تطرح برشا في الآونة الأخيرة، كيف نتعامل معه نفسيا وتربويا. ضيفتنا الاخصائيه النفسيه الدكتوره منال دردور الطبيبه النفسيه تكون معنا بعد شويه.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صباحه ارانا فام
3: في مساكن
2: في سوسه
3: تونسنا
2: تونسنا
0: من القلب للقلب.

0: العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب.
2: أرانا فام
3: في مساكن
2: في سوسة
3: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: دقيقة CSM. صباح الخير، صباح النور. في دقيقة CSM يواصل الهلال الرياضي بمساكن تحذيراته للمباراة القادمة أمام هلال الشابة لحساب الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية. وسط أجواء يسعى خلالها الإطار الفني والملاعبية إلى مواصلة العمل بنفس التركيز والجدية، وفي إطار أيضا الاستعداد للمواجهة هذه يتنقل الفريق اليوم إلى إحدى النزل الخاصة بجهة المنسير، وين باش يقضي الملاعبية الليلة متاعهم بعيدا عن ضغط مقابلات وأجواء البطولة، بهدف توفير أكبر قدر من التركيز والراحة للمجموعة قبل الموعد المنتظر. ومن المنتظر أيضا يعود أبناء الهلال غدوة إلى مساكن لمواصلة الاستعدادات وأكيد الاستعداد لمواجهة هلال الشابة في مباراة يطمح خلال الفريق إلى مواصلة بدايته الإيجابية وتحقيق نتيجة جدية تؤكد العمل الذي تقوم به المجموعة منذ انطلاق الموسم. في هذا السياق أيضا نستضيف على المباشرة سيد توفيق كشيش رئيس لجنة الأحباء والتنظيم للحديث على آخر الاستعدادات وأيضا التذاكر الخاصة بهذه المواجهة. في ثاني المواجهات أكيد الفريق يسعى إلى تحقيق ثاني الانتصارات على التوالي مع بداية الموسم الرياضي الجديد. سيد توفيق أهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح الخير سي مادي ومرحبا بكم، مرحبا مستمعين نتاع راديو المساكن.
1: كل الشكر ليك سي توفيق على التدخل. دونك التحذيرات التنظيميه لهذه المباراه اكيد المنتظره سي توفيق على قدم وساق اليوم باش تكونوا حاضرين لهذه المقابله، وايضا نحكيوا على التذاكر، قداش من تذكره باش تكون على ذمه الاحباء والاسعار وايضا نقاط البيع.
2: الله يا سي مادي كما تعرف انت رانا احنا مش من البارح ولا عنا تو جمعه نحضروا في المقابله دي، تتسمى بالنسبه للمساكنين الكل اول ماتش في بلادنا، قاعدين نحضروا كما يلزم وان شاء الله ربي يوفقنا، ربي يوفقنا باللي ماشيين في سكه صحيحه وربي يوفقنا
1: اكيد ان شاء الله. التذاكر، عدد التذاكر سي توفيق ونقاط البيع والاسعار فيما يخص التذاكر المقابله هذه.
2: والله يا سي مادي عملنا 350 تذكره بالبدايه، فهمتني كيفاش طبعناهم ديجا ما شاء الله الجمهور متقبل الفكره، وتو ديجا بعنا 100 تذكره من 350.
1: ممتاز.
2: ونقاط البيع راهو احنا قاعدين مجند الهيئه نتاعي قاعده تدور في القهاوي وقاعده تبيع، وكما العاده تذاكر ان شاء الله يلقوهم باذن الله غدوه امام الملعب البلدي بمساكن كما كانت العادة.
1: اسعار التذاكر بقداش اخترتوا الاسعار سي توفيق؟
2: اسعار التذاكر ب 10 دنانير.
1: دونك اسعار التذاكر اللي هو سعر معقول برشا في ظل ربما الوضعيه الماليه والبدايه الموفقه زاد نقولوا الملاعبيه فيها اكيد اللي باش يحضر اكيد وتستمتع ويتفرج على مباراه كره قدم، وفيها دعم للجمعيه زاد كيف سي توفيق؟
2: هي الدمعة وانت تعرف الوضع متاع الجمعية كاها شوية ناقص، فهمتك علاش هي كانت ب 8000 عمناول تلمت لهي باش عملنا على 10000 وكا، وان شاء الله ما معنا حاجة قليلة حاجة رمزية راهي 10000 باش تجي تفرج على جمعيتك وتشجع معنا حاجة رمزية خويا مادي. اوكي خويا
1: فماش ميساج اللي تحب توصله للجمهور قبل تقريبا 24 ساعة من المقابلة القادمة سي توفيق؟
2: والله سيدي ديما نبلغ لهم نوصل لهم ديما ميساج بوزيتيف، مرحبا بكم الناس الكل كي وراي ايجي نقول لكم حاجه، رانا جواريت راي عملت عليها في البرا في الاكستيريور تو راي جمعيه حاجتها بجمهورها ديما تدز معايا 3 بوان اخرين باهيين راهم يعاونوا ياسر، يعاونوا الجمعيه كمعنويه وكماديا، فهمت شنو نربحوا 3 بوان هذوما حاجتنا بالجمهور العسل ولا خلو، ونعرف بإذن الله ما يخيبوش الظن نمساكتي ويكونوا بحذانا نهار السبت إن شاء الله.
1: إن شاء الله كل الشكر ليك سي توفيق، يعطيك صحة، بارك الله فيك على هذا التدخل.
2: شكرا
1: أكيد شكرا ليك سيد توفيق كشيش رئيس لجنة الأحباء والتنظيم، وأكيد الدعوة متجددة للأحباء باش تكون حاضرة بعدد كبيرة في مباراة غدوة الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأول مقابلة للهلال أمام جماهير وهذا الموسم بداية من مطلثة في الملعب البلدي بمساكن. أو نعطيكم فكرة عن البرنامج الكامل للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. البداية باش تكون غدوة مع الدفعة الأولى، بداية من مطلثة تنطلق كل المقابلات. هلال مساكن يستضيف هلال الشابة، جمعية ميغرين في مواجهة النجم الخلادي، مكارم مهدية تستضيف نادي محيط قرقنة، البعث الرياضي ببوحجلة في مواجهة مستقبل سليمان، الرالوي يستضيف مستقبل جابس، كوكب الرياضي بعقارب في مواجهة نادي سبورتينغ بن عروس، واتحاد تطاوين يستضيف في الملعب السوسي. في المجموعة الثانية والدفعة الثانية أيضا من المقابلات باش تكون نهار لحد، أيضا كل المواجهات تنطلق ماضي ثلاثة. النادي القربي في مواجهة قواف القفصة، جندوبة سبور في مواجهة جمعية ريانا، القلعة الرياضية تستضيف الشبيبة القيروانية، اتحاد قصور السيف في مواجهة أولمبيك مدنين، مستقبل القصرين يستضيف أولمبيك الكيف، الملعب الجيبسي ستيدا في مواجهة المكنين، هلال الرديف في مواجهة الأمل الرياضي ببوشمع. بالنسبة لكرة اليد الجولة الثالثة قسم وطني آل لكرة اليد، الهلال الرياضي بمساكن يستضيف يوم غد نادي كرة اليد بقصور السيف يوم السبت يوم الغد، بداية من الأربعة متاع العشية بالقاعة المغطاة بمساكن. أكيد أيضا دعوة للجماهير باش تكون حاضرة بعدد كبيرة في هذه المواجهة الثانية للهلال في الجولة الثالثة من البطولة. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
0: دقيقة CSM
3: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
3: rmfm.net
0: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمفام، وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء، سبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات، هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة، من

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله جمعه مباركه للجميع. 9:04 على موجات راديو ارم اف ام.
1: النهار على صباحه،
0: مرحبا بكم في النهار على صباحه. مشوارنا متواصل في ساعته الثالثه لقية ذي، باش نمشيو لفقره ضيفنا لليوم.
2: ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم
0: سعداء جدا باستقبالها معنا الطبيبة النفسية الدكتورة منال دردور. صباح النور والشكر لقبول الدعوة.
3: شكرا، صباح الخير، مرحبا بكم ومرحبا
0: بمستمعينا
3: الكل.
0: مرحبا بك. إذن موضوعنا لليوم يهم شريحة واسعة من الأولياء والمربين، وربما يطرح الكثير من التساؤلات داخل العائلة والمدرسة. نحكي على فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال. من أكثر الجمل اللي الناس معها: ولدي يتحرك برشا، ولدي من جمش يقعد كي العبيت، يتشتت بسرعة، يتصرف أحيانا بشكل اندفاعي. برشة تساؤلات. الأمر قد يكون مرتبط باضطراب يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى مرافقة متخصصة، والأهم من ذلك كيفاش نتعامل معاه نفسيا وتربويا. نبدأ معك من السؤال الأول دكتورة منال، كي نسمعوا الجمل هذه وقتش نتحدث فعلا عن فرط الحركة ونقص الانتباه، وكيفاش ينجموا الأولياء يميزوا ما بين النشاط الطبيعي للطفل وبين اضطراب يستوجب التقييم والمتابعة؟
3: بيجي باش نحكي ولا اضطراب فرط الحركة وقل التركيز، هو عادة ابتداء من عمر 6 سنين، 5-6 سنين هكذا، خاطر الصغير في عمر 3 سنين طبيعي باش يتحرك. أما راهو ثم زوز معايير مهمة باش نقولوا عنده فرط الحركة ولا لا. أول حاجة هو صحيح العمر، لأنه أغلب الأوقات يكون الصغير في عمر كما قلنا عامين 3 سنين حركي، خاطر يحب يكتشف العالم اللي من حوله، ومزال الصغير في عمر عامين 3 سنين ما يفهمش الضوابط اللي حاجة اللي تجي ولا ما تجيش، فيصرف باندفاعية كبيرة. أما الحقيقة الحاجة الثانية اللي ردوا بينا منها هي عامل حدة الأعراض. أش معنيها؟ نقارن الصغير لا بغير، خاطر الصحيح لازم بعد 5 سنين باش نقوله عنده اضطراب فرط الحركة والتركيز. أما فرضا عندنا صغير 3 سنين اللي هو يتحرك وكله مثال مازال صغير، أما إذا كان نقارنوه بمداده ثم فرق، يعني عنده حالة هيجان مثلا الصغير ما عادش فرط حركة، خاطر فرط حركة والصغير يحب يلعب يمس هذي يبربش هذي، أما كي نخرج بيه لبلاصة ما يعملش فوضى كبيرة. أما إذا كان صغير عمره 3-4 سنين وما يركحش بالكل ومش يهبط لقشة من السنة، وساعات يولي يكسر وساعات يولي عنيف وساعات يرمي الحاجات في القاعة وبصفة مكثفة، يعني مش مرة في الفيء، إحنا كي نمشي بيه لبلاصة يحشمنا، كي نقارنوا بنديد وحتى العباد يردوا منه البيل يحسوا اللي هو صغير مش كل أخرينا، فكان حسينا صغيرنا مش كل أخرينا راهو احتمال كبير ويكون ثم مشكل آخر، وهنا راهو تدخل اضطرابات طيف التوحد، القصور الفكري، يعني يكون الصغير عنده قدرات الفكريه ناقصه لعمره ولا عنده طيف التوحد ولا حاجه اخرى ديما امس لا فهذاك علاش راهو اي ولي رأي الصغير وهيج مش كيما صغار حتى في عمر عامين 3 سنين لازم يعدي عليه باش يشوف شنيا المشكل.
0: نعم، هو العادي يعني انه الصغير يلعب ويتحرك، لكن كان فما حده نحكيو في بعض التصرفات كما ذكرت سيادتك، يعني بعض العلامات، وقتها ماذا بينا نستشير مختص نحاول نفهموا اذا الحاله نتاع الصغير، ولا قدر الله كان فما حاجه هكا ولا هكا يكون فما تشخيص مبكر وتعامل مبكر مع الوضعيه. لكن خلينا نقدموا شوية في الموضوع بعد التشخيص دكتورة، لنفترض أنه بعد ما صار تقييم وتشخيص لحالة طفل نوصل إلى نقطة تهم الأولياء والمربين، خاصة أنه قاع يعني تشخيص على أساس فما إشكال ولا فما اضطراب على مستوى ولا نحكي على فرط الحركة ونقص الانتباه عند الطفل، كيفاش يتم التعامل معه؟ نحكي على التعامل النفسي، نحكي على التعامل التربوي، شنية الأخطاء اللي ينبغي أنه نتجنبوها، والأساليب العملية اللي يمكن للعائلة ولا المدرسة اعتمادها لمساعدته على التركيز وتنظيم سلوكه وتعزيز ثقته بنفسه خاصة؟
3: والله الحقيقة الإجابة على السؤال دي للنعرف اللي راه ثم 3 مستويات.
0: صحيح،
3: ثم مستوى مسؤولية على عاتق العائلة ومسؤولية على عاتق المربي ومسؤولية على عاتق الوزارة والدولة. الحقيقة كيفاش حكيت نبداو دور العائله. الحقيقه راهو برشا اولياء اللي هما في حاله نكران لاضطرابات الصغير. يعني راهو صغير اللي هو حتى لو كان روضه هو في الروضه مرحله مثلا تلميذي 4 سنين والصغير هذاك في القسم نلاحظوا اللي هو مش كالصغار اللي هو يدب اللي هو هيج اللي يقلق الصغار الاخرين اللي المروضه ما تنجمش تسيطر عليه. برشا مروضات تقول لك راني قلت الولي راهو صغير كبر هزه وعدي عليه شوف جيب لنا تقرير طبي خلي نفهموا كيفاش نتعاملوا معاه. الولي في اغلب الاوقات ما نعممش لهنا بالطبيعه. برشا اولياء يكونوا في حاله نكران يقول لك ليه مازال صغير وشنو المشكل ولدي لاباس عليه. هذا ما يسمى بالنكران. وحتى الاولياء اللي يمشيوا يعدي يجونا برشا اوقات اللي الولي يجي يعدي على صغيره وهو يقول لك لا والله اني ولدي لاباس عليه المروضه اللي لقات يعدي عليه. كيف يجي نكتشفوا مثلا عنده اضطراب طيف التوحد او عنده صعوبات في التعلم يعني صغير قدراته اقل من عمره لانه زاد الصغار لقدراتهم اقل من عمرهم رغم في اغلب الاوقات يكون عنده فرط حركه وهيجان. فكي نوع الولي اللي صغيره عنده مشكل وهو شنو العلاج كيفاش لازم تعمل وهو مثلا الروضه كيفاش نجم تعاونه. في برشا اوقات الولي يكون في حاله نكران ويمشي للروضه يقول لهم اتبي بقت لي ولدي ما عنده حتى شيء. وهذا صار لنا برشا مرات اتبي بقت لي ما عنده حتى شيء وشفت كي قلت لكم ولدي عادي معناها هذه حاله النكران. علاش؟ خاطر يخاف هو اللي الروضه تقول له ولدك عنده مشكله ما لها باش نخرجوه. والحقيقه لا هو حتى بحكم القانون الصغار اللي عندهم صعوبات ينجموا يقعد في الروضه اما ثم حالات خاصه اللي باش تعمله مثلا في عمر التحضيري نجم يعمل دمج مدرسي ثم اجراءات معينه فقط ثم عادي نجم تقبل الروضه. والحقيقه زايده ثم حالات شديده مثلا حقد واحد شديد او قصور فكري شديد اللي صغير بلاصته مش الروضه اصلا والولي في حاله نكران على خاطر هو ما يحبش يحط صغيره في مركز من المراكز. مثلا يقول لك انا ما نحبش الصغير نحطه في مركز توحد تو اللي هو مش باش تقول عليه والعائله مش باش تقول عليا خاطر الامور هذه للاسف فيها وصمه اجتماعيه. يفضل كون يقول ولدي لاباس عليه ويجبر المروضه كون تقبله في القسم بدعوى كون هو متاكد ان ولده لاباس عليه. هذه المسؤوليه الاولى على الولي. المسؤوليه الثانيه على عاتق الدوله علاش او الوزاره لانه الحقيقه برشا مروضات ما هماش لاقين التكوين اللازم في صعوبات نلقاها عند الاطفال في فرط الحركه في كيفيه التعامل مع الصغير عنده قله التركيز. الحقيقه التكوين هنا ضئيل جدا وغير كافي ومش الناس الكل اخذت التكوين هذايا للاسف الشديد. وهذا اللي يخلي في برشا اوقات المروضه او المربيه ما تعرفش كيفاش تتعامل مع الصغير غير كونه اصلا راهو ثم ناس الحقيقه معناها راهو ثم ناس قد يخدموا اي خدمه مع دي مروضه. يعني سمحني انك في امراه تقول انا بالي مش طويل وانا عصبيه ونرفزيه ما سمحني دوري الدومين نتاع الصغار قد ما يولي مش برشا. صحيح. فهنا دور الوزاره كونه تعمل تكوين للمروضات.
0: هذه مهم جدا.
3: المروضه اي سمحني اذا المروضه اذا كان هي تقول انا ما عرفتش كيفاش نتعامل مع الصغير على القليله ما تؤذيوش لانه لا شيء يبيح العنف. انت اذا كان عندك صغير في اشكال انت كروضه راهو نجم ترفض كونك تقبل الصغير ما يضربك حتى حد على يديك باش تقبله وتجبر الولي تقول له ما نقبل صغيرك لما تجيبي تقرير طبي. انت قلت لاباس عليه انا ما نفهم لاباس عليه كان تجيبي تقرير طبي.
0: هذا
3: هو
0: هذا مهم جدا اكيد انه نكونوا واعيين بالاخطاء نتاعنا اللي هي نقطه انه الولي يكون ناكر يظل هذا اكبر خطا ينجم يتيح فيه ولي. مثال شنو ناخذ بنصيحه كان جاك تنبيه قال لك شوف ولدك ولا شوف بنتك ما فيها باس عنده مختصره ما ينقص شيء بالعكس معناتها المختص ينجم يعاونك ويمكن حتى كان فما اضطراب ولا اشكاليه نجموا نتجاوزوها بالعلاج والمتابعه يعني الطبيه. ايضا مهم جدا انه نراقبوا روضاتنا وتكون فما وعي يعني بالاضطرابات هذه من خلال التكوين وللناس اللي باش تعتني بصغيراتنا وتكون فما بيئه طيبه لوليداتنا. هات نختم معك دكتوره منال كان حبينا نقدموا في نهايه هذا اللقاء رساله عمليه مختصره للاولياء وشنو اللي يمكن انه يفعلوه ابتداء من اليوم لمساعده الطفل وقتاش يصبح اللجوء الى المختص النفسي ولا الطبيب النفسي ضروري وخاصه منين تبدا يعني الرحله نتاع الكشف خلينا نقولوا والعلاج نتاع كل الاضطرابات هذيك خاطر يمكن برشا اولياء يقول لك وينش نمشي لشكون باش نهزو ما نعرفش وين.
3: باهي في الحقيقه برشا اولياء لهنا يغلطوا في حاجه دون بالنسبه لهم اي صغير مثلا ماخر في النطق او عنده فرط حركه يهزوه للطبيب نفسي سامحني للطبيب اطفال مش مشكل. اما في الحقيقه إذا كان ما تمش أسباب يعني عضوية فهو فرط الحركة تابع تبيد نفس الأطفال. وردوا بينا مصغار اللي شوف أي صغير وخر في الكلام عنده مشكلة في التواصل، يعني نحكي على صغير عمره من عام نص ثلاثة سنين عنده مشكل في الكلام مشكل في التواصل، هي جين يعني كنقارنوا بنديد ونقوا هي جفت منهم ضروري نمشيوا لتبيد نفس الأطفال، خاطر وقتها تم اضطرابات قد تبدأ مش ظاهرة مي فرط الحركة هو أول علامة للإضطراب ذاك، وبعد نبدأ نفيقوا لي ثم مشاكل أخرى وصعوبات في التعلم بعد اللي هي راهو كي نلقفوها بكري تتعالج بنسبة كبيرة بنسبة 99%. دونك ذاك علاش التشخيص المبكر مهم على الأخر. وزيدة لحقيقة الروضات راهو حتى كان أنت صغير معناها ثقت بأي حاجة ما تخافش أعلم الولي باش يمشي عادي على صغيره، وراهو حتى كان ما عرفتش تتعامل معاه راهو على قليلة ما تضربوش الصغير ذاك. ونقطة أخرى زيادة كيفاش نتعامل بصفة عامة للصغير اللي ما عندوش اضطراب تاكسة واحد ما عندوش صعوبات أو بصفة عامة أي صغير عنده فرط الحركة. راهو صغار هما يحبوا يلعبوا، راهو زيادة مش معقول احنا تويكا في مؤسساتنا التربوية سمحني صغير 4 سنين تجبره باش يخطط ولا ولا أقعد على كرسي كتف يديك بداوة هو لازم يتعلم الديسيبلين والانضباط. يا أخي صغير هو 4 سنين مازال يحب يلعب. والصغار اللي عندهم فرط حركة هما صغار لازم فضاء مفتوح مش يسلم فكرة و4 متر على 4 متر واكتظاظ، يعني ثم بعض الروضات صراحة ما تتناسبش مع حاجيات الطفل في اللعب. فيه وثم كأولياء زيادة اختيروا بلايس محلولة لصغارتهم، خاطر ساعات كلوموا على بعض الروضات اللي الفضاء معناها ما هوش مناسب للأطفال وعليش يخليه الصغار يكتبوا ما يلعبوش، يقول لك الولي يحب يقري صغيره الولي كي نلعبه صغير يقول لك لأنا جاي بولدي باش يعقل.
0: واضح مهم جدا عدة أكيد معطيات نجموا ردوا بالنا منها، وخاصة التعامل مع الطفل اللي عنده اضطراب ولا غيره نفسيا وتربويا يبدأ من تغيير نظرتنا لسلوكه نفهمه كل صعوبة زادة وباش نجموا أكيد نتعاملوا معاه ونساعدوه على تطوير مهاراته ويتجاوز بعض كل الصعوبات خطوة بخطوة. مشكورة جدا على تدخلك معنا وقبول الدعوة دكتورة منال دردور الطبيبة النفسية، شكرا لك ونهارك طيب.
3: شكرا.
0: يلا هذا ايش عنا مع ضيفنا لليوم.
2: ضيفنا اليوم
0: لن نحكينا على موضوع مهم برشا أكيد، فما برشا نقاط أخرى نجم أكيد نتناولوها في قادم إلا حلقات، خاصة قد نحكيوا على بعض الاضطرابات اللي تعديوا بها صغيراتنا نفسية ولا سلوكية أكيد. والمهم جدا أنه نقرب أكثر لصغيراتنا نسمعهم نفهمهم ونحاول نفهموا الطريقة الصحيحة يعني للتعامل معهم لبناء شخصية متوازنة. احنا مواصلين معكم ديما المشوار 29 دقيقة، شنخرجوا فاصل بعد شوية بالشيل تحقق بينا خليل في البوان مارشي.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه أرانا فام
4: في مساكن
1: في سوسة
4: تونسنا
1: مقيد الشهر على رما فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة.
5: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MTF هيكلوز بارتيكول وفما

0: من 12 اكتوبر لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي رميز توصل حتى ل 40% ملا ايجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هديه من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه معك.

رجعنا لكم 9:35 دقيقة 9:07 نمشيو لصديقنا خليل في لو بوان مارشي.

0: Le point marché.
1: صباح النور ونهارك سعيد يا خليل.
2: الو صباح الخير خويا كمان.
1: صباح الورد لاباس؟
2: الحمد لله بك شدي خويا كمان.
1: الحمد لله في خير
2: عليك وعلى كل المستمعين. ان شاء الله جمعة مباركة.
1: إن شاء الله نهارك طيب يا سي خليل، أنت وكل مستمعين الكرام، وجمعة مباركة وربي يتقبل دعاء الجميع وربي يوفقنا للأعمال الصالحة. أيه قل لي خويا البيه وين موجود اليوم؟
2: احنا اليوم موجودين في مرشي اللوطاني.
1: المرشي اللوطاني فما حركية صبحية اليوم
2: كما تعرف خويا كمال. اليوم نهار جمعة معناها فما سوق الجمعة، وسوق الجمعة رجع يخدم في بلاصته
1: بالبداية.
2: مالك فما ازدحام مثلا الناس برشا ما شاء الله.
1: الحركة كبيرة من صبحيتها. ربي يجيب القسم ان شاء الله وربي يحرك اسبابها. اعطينا القائمة خليل، ايش عندك اليوم في المرشي اللوطاني؟
2: يا سيدي بالنسبة للخضرة البطاطا ب 2500، الطماطم 2500 3000، القرع ب 2000، البصل فما ب 18%، وفما كذلك الاتصال الأخضر 2500، في الفن الشعباني فما تاع الكنايس قالوا ب 3000 تاع الكنايس، فما نوعية أخرى تاع بنزين ب 15% وب 2500 وب 18%، بالنسبة للمقلوطي ب 3000 وب 4000، السفنتري 3 دينارات، الكرنب 2500. باهي نمشي تو للخضر الورقية.
1: باهي اش عندي؟
2: بالنسبة للسرق والمادنوس 800 وب 700، الكلافس 700، النعناع كيف 700، بيتراب 5 دينارات، اللفت مرشين هذاك ب 2000، الخس 2500، اللي تي كيف 2500، وفما ب 2000.
1: باهي
2: تو نمشيو للغلال.
1: الغلال
2: عندنا سيدي العوينة الكحلة ب 3000، عندنا خوخ ب 6000 وب 7000، عندنا رمان ب 2000 و 2500، وعندنا رمان ب 1500. التفاح عندنا ب 4500 وب 5000، وعندنا ب 3000، وعندنا ب 6000.
1: واضح.
2: العنب ب 10 دينارات 9000، 7500، والعنب الاحمر ب 8 دينارات.
1: واضح.
2: نمشيو للتكلة، عندنا التكلة ب 10000، وعندنا التكلة ب 12000، هي التكلة الجديدة.
1: ب 10000 و 12000.
2: اي انزاص ب 10 دينارات، البسر 3000، الفخوص 2500 وب 2200، وعندنا كذلك القارص ب 3500 وب 4000 وب 5000.
1: واضح.
2: باش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء.
1: باه شنو اللي عندنا؟
2: عندنا الدجاج ب 9000، وعندنا الدجاج ب 8950، الكتف الدان 9500، فخاف الدان 13500، فخاف الدجاج العادي ب 11 دينار، سكالوب الدان ب 18 دينار و 500، وسكالوب الدجاج هذي كيف كيف ب 18 دينار و 500.
1: اي نعم.
2: تو نمشيو للحوم الحمراء.
1: باه شنو عندنا اليوم في المرشي اللوطاني؟
2: عندنا سيدي العلوش ب 60 دينار، البقري 48 وب 50، كرومه وكتلات 45 دينار، البقري المخلط 35 دينار، حمد الجمل 47 والهبره ب 50، الماعز ب 45 وفما ماعز ب 50، الدواره ب 30 كامله ب 80، الكرش 8 دينارات، الكرش الحرشه ب 15 دينار، الهرقمه 25 وفما ب 30، كبدة العلوش 65، كبدة البري 55، راس العلوش ب 25، مشوش ب 30، المرقاز ب 35 وفما مرقاز ب 55، تعرفوا شكون ياخذوا هذاك؟
1: باهي اي فما ولد بحر اليوم
2: موجود ولد بحر خويا كريم.
1: شنو اللي عندنا؟
2: عندنا سيدي الوراقه ب 16000. وراته ب 16000 هذه وراته جويده. وفما ب 18800 جويده كذلك. والكبيره شويه ب 19800 وب 20 دينار. عندنا مرجان كذلك جويد 8800، وعندنا مرجان متوسط 14000، وعندنا مرجان كبير 18 دينار و800 و24 دينار و800. عندنا القاروس 23 دينار و800 و24 دينار و800. عندنا سكومبري كيف كيف هما كيتقدم لواحد أكبر من واحد 14 دينار و12 دينار. وعندنا السردينة، فما سردينة جويدة بلفين، وسردينة متوسطة 6 دينارات وكبيرة شوية 7800 8000 8800. وعندنا حلوف البحر 22 دينار و800، وعندنا كلب البحر 29 دينار و800، وعندنا كذلك 44 دينار و800. هذا بالنسبة لكلب البحر. عندنا الحوت الغزال الكيلو بعتشنا مغزلية، وعندنا الكعبة بعشرة دينارات. فهمت؟ فما بالكيلو فما بالكعبة.
1: فهمتك بيه؟
2: بيه القرنيط 29 دينار و800، وفما قرنيط هذا جويت شوية، والقريط الكبير شوية 38 دينار و800. الكروفات 11 دينار و800 جويدة، والغليظة 16 دينار و500، 14 دينار و800، و13 دينار. هذه كبيرة والله، ما شاء الله كبيرة.
1: بيه
2: لمبوكا 21 دينار و800، وفما لمبوكا 25 دينار و800. كرمان 48 دينار، والفانفرو 24 دينار و800، والغراب 22 دينار و800، والتشولة صغيرة مش كبيرة 17 دينار و800 الكيلو. خويا كمان
1: هذا اللي فهم
2: ايش عندنا اليوم في مرشي اللوطاني.
1: هكا ما شاء الله الخيرات السبعة،
2: أسبوع طيبة.
1: الخيرات السبعة موجودة، ربي يجيب القسم وربي ينوب علينا بالفلوس يا سي خليل باش نجمو نقضيو حاجياتنا الكل. يا سيدي الباهي قل لي شنو اقتراحك للدبارة اليوم؟
2: والله اليوم فما زوز حوايج، فما اللفت كسكسي دقيق وتشيش باللفت، ولا كسكسي دقيق وتشيش بالراس، شنو رايك؟
1: هو زوز باهين هاكا دقيق وتشيش بالراس ولا دقيق وتشيش باللفت، انت واش تحب سي خليل؟ يا سيدي نهارك زين، ان شاء الله جمعه طيبه، ان شاء الله نهايه اسبوع طيبه سي خليل، تحياتنا ليك وملتقانا ان شاء الله.
2: ملتقى يا خويا كمان، سامحني دقيقه.
1: قل لي تفضل.
2: فما ناس تسلم عليك،
1: سلموا عليهم الكل.
2: يسلموا عليك،
1: سلموا عليهم الكل، وان شاء الله نهارهم طيب، وان شاء الله اذا ربي يعطيهم الوقت الطيب الناس الكل. يا سي خليل بارك الله فيك، في الامان.
0: Le point marché. Le point marché.
1: خليكم معنا في الاستماع والعشرة غير بها على موجاتنا، فاصل راجعين بعد شوية مع اهدائتكم في من القلب للقلب. كان عندك شكون تحب تهديله هكا كلمة طيبة، تحب تقول عيد ميلاد سعيد مناسبة عيد ميلاده عليك، كان تدخل الباج فيسبوك راديو راما فام بوبليكاسيون النهار على صباحه، تخلينا الكومنتير متاعك ونقراه في المباشر بعد لحظات.
0: يرجع لكم بعد شوية النهار على صباحه، تقيت الشهر على ميرام افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لطلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. نقولوا جريت، نقولوا لدرس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفو لاين 27 198 888.
3: جريت لإسعاد كل بيت.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد 49 دقيقة بعد التسعة العشرة غير درجين تقريبا على موجتنا لقية ذي الموعد باش يكون مع آخر فقراتنا هي فقرة الإهداءات الخاصة أكيد بالعزيز عليكم تبعثون أكيد إهداءاتكم نقراهم في المباشر وربي يفرحكم الناس كلها
0: من القلب للقلب من القلب للقلب.
1: نبدأ مع مدام عقيلة إبراهيم اللي تهني أختها كوثر إبراهيم بمناسبة عيد ميلادها يوم أمس، تقول لها عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بألف خير وإن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب.

مدام منيرة الصالحي صباح النور تقول للناس البيئية لله تحية ليك. تقول الأمها الغالية هي وإخواتها الكل مناسبة عيد ميلادها عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بخير يا فاطمة وتقول لها ربي متعك بالصحة والعافية.

الورد قلوها المدام ليلى مطيري تقول صباح النور، تحياتي للجميع، تحياتي ليك ليلى، تقدم اهدية لولدها بمناسبة عيد ميلاده البارح، تقول آدم المشرقية، تقول ربي يحفظك، نقول له عيد ميلاد سعيد وربي ينور طريقه وخياته الكلها.

يزي على خرج صباح الورد صباح النور والبركات. تقول تهني محمد جيد بن حسين مناسبة عيد ميلاد وتقول له كل عام وانت بألف خيرة.

كل حبيبكم مدام لميا مليس تحب غنيت شب بشير تهديها لأمها تقول ربي يشفيك ربي يفضلها إن شاء الله وربي يشفيها وربي يحفظ كل الأمهات اللي يسمعوا فينا لوقيت هذا على كل ربي يخلي لكم كل العزيز عليكم. احنا بغنيت شب بشير باش نختموا صبحيتنا لليوم مشكورين على حسن الاستماع والانتباه هذه أجمل تحيات كل الفريق مشكور خليل مهدي حافظ هذه أجمل تحيات كامل زرلي ملتقانا إن شاء الله الاثنين الجاية من الوقت نقول لكم نهاية أسبوع طيبة في لمان الناس كلها.

0: نسبك رقالو النهار على صباحه النهار على صباحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمفام وعيجو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نرم فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين، انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
0: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باغاسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على الكيف وكل شيء موجود.
0: ولا سوين
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على الباغاسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
0: هي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
3: نيوسكولي بمساكن، طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفولاي 20 955 407.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيت الشهر على ميرام افام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي ليك تخوم مينا جي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: أرم أفام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: الجيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على الرم فام.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد. جمعة مباركة لكل مستمعينا، وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 من توا حتى الماضي ساعة. دي المواضيع إن شاء الله والملفات، وباش نرجع أكيد لأهم الأخبار في 24 ساعة الأخيرة. ونذكر اليوم الصباح كان جد حدث مرور على مستوى سكة القطار بطريق الوردانين في مساكن مثل في الصدام قطار ب سيارة تحمل ألواح رقمية أجنبية، وأسفر الحادث هذا وفق المعطيات الأولية اللي تحصلت على إذاعة مساكن عن إصابة 4 أشخاص كانوا على متن السيارة، حيث توليت وحدات الحماية المدنية اللي تنقلت على عين المكان نقلهم على جناح السرعة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما وصفت حالة أحد المصابين في الحادث هذا بالحرجة. وشهد مكان الحادث حضور أمني مكثف و حضور وحدات الشرطة والحرس الوطني بالتوازي مع تدخل الحماية المدنية، وتتواصل عملية المعاينة ورفع الملابسات الحادث وأكثر معطيات أكيد إن شاء الله نلقاها في مواعيدنا وفي الساعات القادمة. سينو إن شاء الله بش يكون حديثنا حول اجتماع لجنة التشريع العام، وين تتجه الأنظار إلى المرحلة القادمة من العمل التشريعي، خاصة مع قرار لجنة تسريع نسق العمل ومواصلة النظر في عدد من المقترحات القوانين، ومن بينها المستشار الجبائي وعدول الإشهاد وتنقيح قوانين المخدرات. للحديث على مخرجات الاجتماع هذا وأولويات اللجنة باش يكون معنا إن شاء الله نائب رئيس لجنة التشريع العام السيد يوسف التومي للحديث على أهم هذه المخرجات. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. نسلم عليكم الناس كل، مش خليكم مع الموسيقى، بعد راجعين في القناص. مرحبا.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم فام.
1: تقيت الشهر على لرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار. تراها بربي يقول لك كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم بجديد ل 21 دقيقة. السلام عليكم الناس كل ونسوا صوتنا على www.rmfm.net. أكيد كيف العادة البداية مع أهم المستجدات في 24 ساعة الماضية. نذكروا أن اليوم أصبح جد حادث مرور خطير على مستوى سكة القطار بطريق الوردانين في مساكن تمثل في اصطدام قطار بسيارة أجنبية ذات لوح ترقيمي جزائري وأسفرت الحادثة هذه وفق المعطيات الأولية عن إصابة 4 أشخاص كانوا على متن السيارة هذه، حيث تولت وحدات الحماية المدنية نقلهم على جناح السرعة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما وصفت حالة أحد المصابين بالحرجة. تتواصل اليوم الجمعة حملة تقصي سرطان الثدي التي ينظمها قسم التصوير الطبي بالمستشفى الجهوي بمساكن، التي تتزامن مع تقديم ورشات تحسيسية في الفحص الذاتي والتغذية، وذلك ضمن فعاليات أكتوبر الوردي. وفاد مدير المستشفى الجهوي بمساكن مجدي بالحاج طاهر في تصريح لراديو رمفيم أن تدعيم المؤسسة بجهاز التصوير الإشعاعي للثدي يمنح هذه التظاهرة إشعاعا أكبر لإنجاح التقصي والكشف المبكر لسرطان الثدي. ودعا بالحاج طاهر النساء للإقبال على حملة التقصي التي تمثل فرصة هامة، على اعتبار أن الكشف المبكر هو الأساس في رحلة التعافي. من جانبها أكدت الدكتورة عفيفة الشتيوي رئيس قسم النساء والتوليد أن الإطار الطبي والشبه الطبي من المباشرين والمتقاعدين بالمستشفى الجهوي بمساكن متجندون لإنجاح هذه الحملة من خلال التوعية والتحسيس والتقصي الذي يترافق في صورة وجود داعي طبي مع تقديم خدمات التصوير الشعاعي والمتابعة الطبية. أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في عالم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبح اليوم الجمعة بأن النماذج الأسبوعية والنماذج الأوروبية تشير إلى توقعات انخفاض في الضغط الجوي بين 5 و 19 أكتوبر الجاري. وأوضح بحبح أنه من المنتظر أن تتشكل سحب ممطرة قد تشمل أغلب المناطق الشمالية والوسطى، مع تسجيل تراجع في درجة الحرارة حول المعدلات ودونها، ستكون خريفية وخاصة بالمرتفعات الغربية وأجواء باردة خلال فترات الليل والصباح. وأضاف أن بداية شهر أكتوبر سجلت استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خاصة بمناطق الغرب التونسي مثل القصرين، قفصة، سيدي بوزيد، القيروان وسليانة، حيث رصد جريان للأودية كواد البعير بالقصرين. وتوقع بحبة استمرار ظهور السحب الرعدية الممطرة محلية الطابع خصوصا خلال فترات بعد الظهر، مع إمكانية وصول أمطار خفيفة وغير مؤكدة للمناطق الساحلية. ولفت بحبح أن شهر سبتمبر المنقضي شهد نزول كميات مهمة من الأمطار الغزيرة في عدة مناطق تونسية، حيث تجاوزت 150 مليمتر في ولاية مدنين وأكثر من 100 مليمتر في ولايات أخرى شملت العاصمة والمناطق الساحلية. شهد سوق العراوة بالمدينة العتيقة بسوسة صباح اليوم الجمعة توقفا مؤقتا للحركة التجارية مع غلق المحلات إثر تنفيذ التجار والبيعة لوقف احتجاجية سلمية للتعبير عن تضامنهم مع أحد زملائهم من قدماء باعة السوق. وأوضح ممثل عن المحتجين أن هذا التحرك جاء مساندة لزميلهم الذي يزاول مهنته في السوق منذ سنوات طويلة، حيث كان قد تقدم منذ فترة بمطلب رسمي إلى المصالح البلدية المعنية لتسوية وضعيته القانونية والحصول على رخص الانتصاب، إلا أنه أن طلبه لم يلقى موافقة من الجهات المعنية. وأبدت تجار استغرابهم من منح رخصة انتصاب في ذات الموقع لشخص آخر لم يسبق له العمل في السوق أو مزاولة المهنة من قبل. شهدت المنصات الرقمية المخصصة لإيداع طلبات قروض الشرف إقبالا كبيرا من المواطنين والشركات منذ انطلاقها عند منتصف ليل الأربعاء الخميس 1 أكتوبر 2026، وفق ما أكده النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين بالبلاد التونسية حسام البنوني. وأوضح البنوني أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية، مشددا على أن أي ملف يتم تقديمه إداريا أو ورقيا مباشرة للفروع البنكية دون التسجيل الرقمي يرفض تلقائيا. وأضاف أنه بعد إتمام التسجيل الرقمي يلتزم المتقدم بتقديم ملف ورقي يستوفي الشروط والوثائق المطلوبة حسب نوع القرض ووضعية المتقدم، مؤسسات عمومية، قطاع خاص، متقاعدون أو شركات. وأكد أن البنوك ملزمة بالرد على طلبات القروض في أجل أقصى 10 أيام من تاريخ إيداع الملف. وكما حث الراغبين في الاستفادة من هذه القروض على الإسراع بالتسجيل، نظرا لأن الاعتمادات المخصصة لهذه القروض مرتبطة ب 8% من أرباح البنوك لتتوقف عملية فور استيفاء المحفظة المالية المحددة. وانطلقت أمس الخميس غرة أكتوبر 2026 عملية إيداع مطالب القروض على الشرف عبر منصة رقمية باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026 المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. وتتيح هذه الآلية دعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية، عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة، وفق ما ورد بفيديو توضيحي نشره المجلس البنكي والمالي عبر صفحته الرسمية مؤخرا على الفيسبوك. تولى وزير الصحة المصفى الفرجاني وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي يوم أمس الخميس توقيع الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، وذلك في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية والمنعقد في تونس أيام 29 و30 سبتمبر و1 أكتوبر 2026. ويهدف الميثاق الوطني للصحة إلى تسريع تحقيق التغطية الصحية شاملة وتعزيز أعمال الحق في الصحة المنصوص عليه في الفصل 43 من دستور 2022، من خلال جعل التحويل الرقمي رافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية. ويرتكز هذا التحول على 6 محاور أساسية تتمثل في ضمان النفاذ العادل رقميا إلى الخدمات الصحية واستمرارية مسارات الرعاية الصحية وتنسيقها وإرساء حوكمة سيادية وآمنة للبيانات الصحية وتحديث البنية التحتية والمنصات الرقمية وتطوير المهارات والبحث والابتكار وتعزيز أمن سلسلة إمدادات الأدوية. وأكد وزير الصحة في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء أن الميثاق يمثل اتفاقية بين وزارة الصحة شركائها الدوليين ولاسيما اليابان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ويهدف دعم جهود تونس في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أن الصحة الرقمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن التغطية الصحية الشاملة تعني ضمان وصول الخدمات الصحية إلى كل مواطن ولاسيما في المناطق الداخلية وتمكينه من الاستفادة من الخبرات الطبية والتقنيات الحديثة عبر الطب عن بعد والرقم، بما يجنب المواطنين مشقة التنقل والأعباء المادية والجسدية المرتبطة بالحصول على الرعاية الصحية. وأضاف أن تونس قطعت خطوات مهمة في مسار التحول الرقمي الصحي، حيث مكنت المنصة الوطنية للتلقيح من ربط نحو 2000 مركز وتتبع 13 مليون جرعة، فيما يجري حاليا تعميم المعرف الصحي الوطني والملف الطبي المشترك والطب عن بعد على المستوى الوطني بعد نجاح مراحلها التجريبية. وأشار أيضا الفرجاني إلى أن الأيام 3 للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية مثلت مناسبة لنقاش معمق بين مختلف الأطراف توج بتوقيع الميثاق، مبينا أن المرحلة المقبلة سترتكز على تنفيذ الالتزامات ومواصلة العمل مع الشركاء في هذا المجال. كما أبرز أن القمة العالمية للصحة الرقمية التي احتضنتها تونس سنة 2026 فتحت مجالات واسعة للتعاون مع عدد من المنظمات والدول والشركات الناشطة في مجال الصحة الرقمية بمشاركة أكثر من 35 دولة وخبراء عالميين. وأوضح أن إعلان تونس المنبثق عن القمة يمثل خريطة طريق لتعزيز التعاون في مجال الصحة الرقمية مع إيلاء أهمية خاصة للسيادة الرقمية واحترام المعطيات الشخصية والتعويل على القدرات الذاتية، إلى جانب تطوير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال الصحي. وأشار إلى أن اجتماعا سيعقد في شهر ديسمبر المقبل في اليابان لبحث خريطة الطريق المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة بالتعاون مع الشركاء وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية واليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي على أن يتم عرض التزامات تونس في إطار مبادرة الميثاق الوطني للصحة خلال القمة أو قمة التغطية الصحية الشاملة المقرر عقدها في طوكيو في ديسمبر 2026. وشدد الفرجاني على أن التحول الرقمي الذي تطمح إليه تونس لا يقتصر على رقمنة الإجراءات وإنما يتعلق بإعادة تنظيم طريق عمل المنظومة الصحية بما يخدم المواطن، مؤكدا أن نجاح هذا المسار يقاس بمدى انعكاسه على الخدمات الصحية وتحسين النفاذ إليها واستمراريتها وجودتها. وينص الميثاق أيضا على توحيد جهود مختلف الأطراف المعنية من هياكل القطاع العمومي والمهنيين في القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهدافه ودعم مسار التغطية الصحية الشاملة. أشادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رنا طه بالتقدم المهم الذي حققته تونس خلال السنوات الأخيرة في مجال الصحة، معتبرة أن جملة الإنجازات

0: بالقضاء على أحد الأمراض باعتباره مشكلة من مشاكل الصحة العامة. وأضافت أن تونس استكملت كذلك تقييما للبرامج الأساسية للمنظومة الصحية بما يوفر أساسا متينا لمزيد الاستثمار والتطوير وتحسين الأداء، مؤكدة أن هذه الإنجازات تعكس التزاما واضحا بتحسين صحة السكان وتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة للتحديات. وقالت أن هذه المكاسب تمثل أرضية مهمة لمواصلة العمل على تطوير المنظومة الصحية، معتبرة أن التحول الرقمي يمكن أو يمكن أن يشكل فرصة مهمة لدعم هذا المسار، شريطة أن يندرج ضمن إصلاح شامل ومتكامل للمنظومة الصحية. وأوضحت أن عديد البلدان استثمرت في حلول رقمية منفصلة لم تحقق النتائج المرجوة لأنها لم تكن مرتبطة بأجندة أوسع للإصلاح أو لإصلاح النظام الصحي، مشددة على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون في صميم التحول الرقمي حتى لا يؤدي التفاوت في النفاذ إلى التكنولوجيا إلى تعميق الفوارق الصحية. وأشارت إلى أن تونس تتجه نحو مقاربة متكاملة للتحول الرقمي الصحي تجمع بين التطبيب عن بعد والسجلات الصحية الإلكترونية وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية وتنمية قدرات القوى العاملة والتنمية المستدامة. نشرت وزارة التربية يوم أمس الخميس رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027 والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحانات البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. ويتضمن امتحان البكالوريا اختبارات التربية البدنية من 19-30 أبريل 2027 والاختبارات التطبيقية والشفاهية من 13-26 مايو 2027. وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئاسية لامتحان البكالوريا أيام 2-3-4-7-8-9 جوان 2027 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 22 جوان 2027. وتجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 28-29-30 و1 جويلية 2027 فيما يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 11 جويلية 2027. وبالنسبة إلى امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام تجرى الاختبارات الكتابية أيام 17-18 و19 جوان 2027 ويعلن عن نتائج يوم الاثنين 7 جويلية أو 5 جويلية 2027. وتجرى اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني في التواريخ نفسها أيام 17-18 و19 جوان 2027 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الاثنين 5 جويلية 2027. أما مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية فتجرى اختباراتها أيام 21-22 و23 جوان 2027 ويعلن عن نتائجها يوم الجمعة 9 جويلية 2027. دعا رئيس المرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي إلى اعتماد حلول وتقنيات حديثة للحد من تبخر مياه السدود، معتبرا أن تونس التي تعاني من ندرة مياه لا يمكنها مواصلة التعويل على السدود لتعبئة مواردها المائية دون العمل على الحد من كميات المياه التي تفقدها يوميا بفعل التبخر. وقال الرحيلي خلال ندوة صحفية نظمها المرصد التونسي للمياه أن معطيات وزارة الفلاحة تشير إلى أن تبخر مياه السدود يتراوح بين 650 و 750 ألف متر مكعب يوميا عندما تبلغ درجة الحرارة 28 درجة مئوية، وهو ما يعادل وفق تقديره نحو نصف كمية مياه الشرب التي يستهلكها التونسيون يوميا. وأشار إلى وجود مشاريع لإنجاز أو لإنجاز تجارب نموذجية للحد من هذه الظاهرة على غرار التجربة الصينية في مقاومة التبخر باستعمال الألواح الفلتوضوئية، مؤكدا حاجة تونس إلى مزيد من التمكن من هذه التقنيات وتطوير استخدامها بما يلائم مع ويتلائم مع خصوصياتها. وفيما يتعلق بالسدود دعا الرحيلي إلى صيانتها وتجهيزاتها مزيد من الاهتمام، معتبرا أن التخطيط عند إنجاز بعض السدود لم يأخذ بالقدر الكافي في الاعتبار الأحواض الساكبة ومختلف التجهيزات الضرورية للحد من جرف الطمي نحو السدود. 11:37 باش خليكم على الموسيقى، مواصلين بعد شوية مع بقية فقراتنا في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم فام.
1: قيت الشهر على لرم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد ل 11:50 دقيقة، مواصلين في ساعتنا الأولى بعد اجتماع لجنة التشريع العام. تتجه الأنظار إلى المرحلة القادمة من العمل التشريعي، خاصة مع قرار اللجنة تسريع نسق العمل ومواصلة النظر في عدد من المقترحات القوانين، بينها المستشار الجبائي وعدول الإشهاد وتنقيح قوانين المخدرات. الحديث على أهم مخرجات هذا الاجتماع وأولويات اللجنة ينضم إلينا على المباشر السيد يوسف التومي، نائب رئيس لجنة التشريع العام. سي يوسف، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك سي مهدي، ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعي إذاعة RMZ.
1: كل الشكر لك على التدخل. دونك سي يوسف، نبدأ، شنو أهم مخرجات ربما اجتماع لجنة التشريع العام يوم أمس؟
2: هو جلسة التشريع العام اللي هي بالطبيعة اللي هو تحديد الأولويات التشريعية للفترة القادمة. الحقيقة معناها دار النقاش بين كامل أعضاء لجنة التشريع العام حول معناها القوانين المعروضة على اللجنة، واللي يلزم التسريع في النظر في مقترحات القوانين الموجودة بين يدي اللجنة. كما تعرف فما بعض المقترحات القوانين السباتي اللي هي وقع عرضها منذ سنة 2023، من آخر سنة 2023، كما قانون المتعلق بتنظيم يعني القانون الأساسي لمهنة عدول الإشهاد، وقانون المستشار الجبائي اللي هما معناها قوانين قطاعية، واللي الحقيقة ينتظروا فيها معناها الأهل القطاع ينتظروا فيها بفارغ.
1: مشاريع القوانين هذه وصلت إلى مرحلة متقدمة سي يوسف.
2: هو بالنسبة لمقترح القانون المتعلق بالمستشار الجبائي اللي هو وقع منها الانطلاق في المسابقة على بعض الفصول من هذا القانون، وإن شاء الله معناها تفهمنا اللي في غضون الأسبوع القادم، أنا أول ممكن الأسبوع القادم يكون يعني قانون المستشار الجبائي جاهز، وإن شاء الله معناها يتعدى على الجلسة العامة.
1: فيما يخص المشروع هذا سي يوسف، باش نفهم ربما أكثر محتوى هذا المشروع القانون، شنو ربما باش يغير بالنسبة للمواطن أو المؤسسات وأصحاب المهن المعنية هذا المشروع الجديد؟
2: وشوف سمادي، بالنسبة لمهنة المستشار الجبائي هو عديد يعني الحاجات الإيجابية في هذا القانون الجبائي الجديد اللي زاد بيصير فيه زاد يعني ربح الزمن القضائي في النزاعات الجبائية وغيره، وبطبيعة كذلك الاختصاصات معناها، ويعني لهنا فما حاجات يكون معناها المستشار الجبائي مختص فيها على غيره، ولهنا راه يتبدا فما حاجات قطاعات معناها فيها الاختصاص معناها تكون عندها مردودية معناها طيبة على المواطن. كما معناها قانون عدول الإشهاد، القانون زاد اللي فيه عديد معناها الحاجات الإيجابية اللي فيها كذلك معناها ربح الزمن القضائي، فحتى معناها على نحكيو على الكمبيالة البارح، أنا جبدنا حتى على الكمبيالة وإشكاليات الشيكات يعني اليوم اللي الشيك هو وسيلة دفع بالحاضر اللي المواطن اليوم اللي تعرف اللي قولوا احنا مش مواطنين التجارة أو التجار بصفة عامة يعني يلقوا إشكال خاصة في يعني في الدفع بالحاضر معناها، ومعناها الدفع يبدأ الشيك معناها مشهود بالرصيد معناها شيك سيرتيفي أو معناها تحويلات معناها بنكية. اليوم الشيك قبل كان يقوم بوظيفة الضمان، ويقول هو من قبل هو مش قانوني لمحل في مهدي، معناها موضوع الشيك اللي هو يكون ضمان، لأنه هو الشيك في الأصل هو وسيلة دفع بالحاضر. اليوم بعد ما عملنا القانون عدد 41 معناها المتعلق بالشيكات واللي معناها نقحناه، هو ثم إشكالية على مستوى الواقع، وذاك علاش احنا اليوم طرحت حتى البارح في الجلسة اللي يزن نخدموا على الكمبيالة وقوي الكمبيالة، لانه اغلب المعاملات دوا بين التجار وبين من الناس يعني الشركات الصغرى والمتوسطة واللي ما عندهاش معناها كابيتال، هذيك بطبيعة ولات تتعامل بالكمبيالة، بطبيعة يزن تكون فما اكثر ثقة في الكمبيالة ويزن تكون عندها القوة التنفيذية، واليوم زاد القوة التنفيذية للكمبيالة لازم تكون يعني يعني يعني فيها إجراءات سهلة وبسيطة في معناها استخلاص الديون، لأن اليوم زاد ما نحبوش نمشيو الإجراءات التقاضي ومعناها طول الزمن القضائي، معناها هو الدائن يقعد معناها يلوج على الدين نتاعه معناها في يعني من محامي المحامي وغيره يعني، ويضيع برشا وقت وتطول الحكاية وتطير معناها سنوات لي في الاخر معناها يأيس من فلوسه ما ترجعلوش، وممكن يدخل معناها في معناها راس ماله وغيره، وهذاك اللي ممكن يساهم في معناها افلاس عديد الشركات او غيره من التجار. تكون الكمبيالة بالطبيعة في التنفيذ نتاعها معناها تكون معناها تتنفذ وعندها القوة التنفيذية. زاد كيف في ايجابية قانون معناها عضو الاشهاد اللي هو الجليس، معناها نحسوه معناها زايد، معناها كل معنا عقد نعملوه لازم يكون فما جليس، عقد زواج مع جليس، يعني زاد حتى الجليس كيف فارغة. نحكي على الرقمنا اللي اليوم زاد عدد الاشهاد اللي يخدم 5 دفاتر اليوم، نحكيه على احنا تو نحكيه معناها في بلاد اللي نحبوا نطوروا ونحبوا معناها العمل الاداري بصفه عامه يتطور. اليوم نحكيه على دفاتر ولا معناها عدد الاشهاد ينقل من دفتر لدفتر، وساعات يزيع على الدفتر او معناها تصير بعض الاشكاليات في الامور هذه جدا كيف معناها تولي اشكال. الحقيقه هو في عديد المزايا ومش مجاله معناها باش نحكي فيه. هو ديجا بدينا نصوتوا على معناها الفصول نتاعنا، صوتنا على ما يقارب 25 او 25 فصل، وان شاء الله مش يكمل يعني التصويت على باقي الفصول. هو قانون المستشار الجبائي
1: واضح. سيوس حول الاولويات ربما التشريعيه اليوم قدام اللجنه، وحسب ما فهمت انه فما عدد كبير اليوم ربما من مقترحات القوانين، كيفاش باش يتم تحديد اليوم الاولويات هذه؟ وفي الاجتماع يبدو لي فما شكون كان مع استكمال المشاريع القوانين اللي وصلت الى مراحل متقدمه، وشق اخر يقولك اليوم نعطيه اولويه للقوانين ذات الاثر الاجتماعي والامني وغيره ربما. كيفاش باش تكون ربما وتضمن اليوم الاولويه التشريعيه اللي تكون بالحق مرتبطه وتكون مرتبطه فعلا بمشاغل المواطن والاحتياجات الحقيقيه للمجتمع؟
2: هو يعطيك الصحه سي مادي في النقطه هذه بالذات اللي زاد اثرناها البارح، اللي هي الى جانب معناها القوانين اللي هي ما زالت ما خرجتش، اللي هي كم معناها قطاعات مهمه معناها في تونس، اللي كذلك الإشكال المطروح اللي هو إشكال المخدرات والقانون الموجود معروض على اللجنة المتعلق معناها بالعقوبات الجزائية في موضوع المخدرات. هذا الموضوع اللي واللي يمثل قلق كبير على المجتمع التونسي، ويمثل معناها عبء كبير كذلك على الأمن الوطني، ومن خلال إذاعتكم الحقيقة مجهودات أمنية كبيرة برشا في موضوع التصدي للمخدرات وللظاهرة هذه اللي تفشيت بكيفية كبيرة في تونس، وتشوفها في معاهدنا ولسياتنا ومدارسنا، اللي اليوم أصبح ضرورة قصوى اللي يلزم القانون هذايا معناها يعني نخدموه هذايا من الأولويات الكبيرة
1: في مخص المخدرات. تتوجه اليوم إلى مراجعة بعض الأحكام القانونية الحالية، ولا مش تمشيوا إلى تعديل أوسع اليوم في المنظومة المتعلقة وبالقوانين المتعلقة اليوم بالمخدرات؟
2: هو في مادي كما تعرف المقترح اللي قدمنا به كما تعرف هما 15 نائب اللي تخدموا بمقترح يعني تعديل بعض أصول المجلة الجزائية المتعلق بقانون المخدرات، لكن راهو في القانون هذا فيه عقوبات يعني مشدة في موضوع خاصة نحكيه على المروجين لموضوع الموضوع هذا بتاع المخدرات. والحقيقة فما تباين في الآراء بالنسبة للمستهلك، ومعناها كيفاش اللي يستهلك شنو هي العقوبة نتاعه معناها أول مرة ولا ثاني مرة، كيف التطور نتاع المخدرات اليوم ولات فما أنواع أخرى اللي هي تجاوزت اللي موجود في القانون الحالي، كيف التحاليل اللي هي التحاليل اللي تصير على المخدرات بالنسبة للي يستهلكوا أو كذا، التحاليل كذلك معناها يلزم تتطور وتواكب التطورات اللي قاعدة تصير في مستوى معناها يعني المخدرات هذه. هو الحقيقة هو موضوع معناها كبير برشا، فيه جوانب قانونية قاعدين نخدم عليها بالطبيعة بالتنسيق مع عديد الوزارات، مثلها معناها وزارة العدل ووزارة الداخلية. احنا عملنا معناها سماعات لعديد من الأطراف المداخلة، منها وزارة الداخلية، منها كذلك عديد رجال القانون، باش نخرجوا قانون يتماشى مع الوضع الموجود توا في موضوع المخدرات. يعني هذوما ممكن من الأولويات اللي باش تخدم عليها الاستشاري العام في الفترة القليلة القادمة، ممكن حتى يعني قبل الشروع في الميزانية، لأنه تعرف اللي يعني المداولات أو النقاشات في الميزانية بالنسبة للجان مش تبدأ تخدم، وبعد يعني تتعدى الجلسات العامة نتصور معناها في الشهر القادم من شهر نوفمبر تنطلق المداولات، تبدأ جلسات عامة في موضوع الميزانية. إن شاء الله احنا قبل الميزانية معناها نخلطوا باش يهبط القانون الجديد المتعلق بالتنقيح بعض الفصول يعني المتعلقة بجريمة المخدرات.
1: تناولتوا يبدو لي زاد فيما يخص هذا الاجتماع البارح سيد النائب العلاقة بين البرلمان والحكومة وتعزيز التنسيق ربما بين الوظيفة اليوم التشريعية والوظيفة التنفيذية.
2: نعم سي مادي، احنا راهو زاد كيف راهو لازم يكون فما تكامل بين الوظيفة التنفيذية و الوظيفة التشريعية، لأنه اليوم راهو زادا باش نخدموا قوانين يلزم في إطار تشاركية بين كما قلت لك بكري بين الأطراف المداخلة الكل، لأنه اليوم زادا المجلس ما ينجمش يخدم وحده، وكذلك الوظيفة التنفيذية ما ينجمش يخدم وحده، يلزم يكون فما تنسيق معناها محكم بين الوظيفتين، معناها باش نعملوا قوانين تكون معناها قوانين عندها جودة، معناها مجودة، وتكون قوانين تتماشى مع التطور الحاصل في المجتمع، لأنه تعرف في مادي القوانين راهي متطورة، القوانين هي جامدة ذي القرناف تروى القانون العمر اللي يكون جامد هو القانون يتطور بتطور المجتمع، وتطور الرأي بالطبيعة يلزم تواكبه إداراتنا التونسية لأنه هي السلطة التنفيذية، وبطبيعة المواكبة متاعها تكون في علاقة بالسلطة التشريعية باش نعملوا قوانين اللي تم المواطن بصفة خاصة. إن شاء الله هو مش يكون معناها لقاءات
1: ومتابعة تنفيذها زادة كيف
2: بالضبط ومتابعة تنفيذها، وحتى فما حتى اقترحنا حاجة أخرى سيمادي اللي هو كذلك عندنا مقترح قانون اللي يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، لأنه تعرف اليوم عديد الأحكام القضائية ما يقعش تنفيذها، ما خاصة نحكي حتى الأحكام الإدارية اليوم ما تنفذش. اليوم كذلك زاد فما قانون مهم جدا في رحاب مجلس الشعب واللي هو معروف كذلك على لجنة التشريع العام، اللي زاد ممكن القانون هذا إذا مش يكون عنده أولوية النظر، لأنه يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وعديد الأحكام القضائية الحقيقة اللي التوى مازالت في الرفوف وما صارش التنفيذ متاعها. معناها هذا هو بصفة عامة في مادي في انتظار بالطبيعة هذه، معناها ممكن الأولويات اللي يعني في اللي قريبة ممكن اللي قبل الميزانية أو ممكن فيما بعد الميزانية، معناها بفترة معناها وجيزة اللي لازم يكونوا حاضرين، وبعد إن شاء الله معناها مش يكون فما دفعة أخرى متاع معناها متاع قوانين أخرى اللي يجب ننظر فيها فيما تبقى من هذه العادة البرلمانية.
1: سيوسف هذا فيما يخص لجنة التشريع العام، نحكيه محليا فماش بعض المستجدات اللي تهم الزاوية قصيبة ولا الثريات، أكيد دائما تصور فما جديد معك سيوسف.
2: هو سيماتي كما تعرف على المستوى المحلي يعني عندنا ديما في معتمدين الزاوية قصيبة والثريات الإشكاليات التربوية والإشكاليات الموجودة في البنية التحتية للمؤسسات اللي عندنا، لأنه اليوم ولا استغلال كبير برشا بحكم التوسع العمراني بهذه المعتمدية. احنا إن شاء الله معناها فما أخبار سارة على مدرسة حي المندرة أو حي المندرة بير الحلو مدينة سوسة اللي هي بناج تحسين، إن شاء الله معناها إجراءات قدمت في موضوع الانتزاع اللي فات المصلحة العامة اللي مشروع ضايا طال انتظاره لعشرات سنين في بادي، إن شاء الله يرى النور، لأنه عندنا اليوم مدرسة الجمهورية أصبحت تعاني اكتظاظ كبير برشا عليها، مدرسة الجمهورية اللي هي على طريق مساكن الموجودة في مفترق الجمهورية اللي هي مدرسة تعد قريب 1100 تلميذ، إن شاء الله معناها مدرسة المندرة إذا حلت يعني مش نقص الاكتظاظ على مدرسة الجمهورية، وكذلك نقص أخطار الطريق لأنه تعرف سمادي طريق مساكن هي طريق حيوية، وتشوف اللي فما فرقة للشرطة البلدية موجودة غادي كي بصفة كرة معنا كل صباح، والحقيقة معنا صحيح نعديه في التلامذة، لكن فما كذلك تعطيل لحركة المرور. إن شاء الله كيتولي فما مدرسة في حي المندرة معناها بمدينة زي السوسة بير الحلو، إن شاء الله ينقص الضغط على مدرسة الجمهورية وينقص الضغط على المنطقة ذيك كل، لأن فما حياة كبيرة برشا كما معناها هنشير السياسي، كما معناها بير الحلو، كما طريق مساكن، أحواز معناها شارع الجمهورية. إجراءات الانتظار في المصحة العامة بتطور معناها قريب في هذا الشهر تكون معناها الإجراءات حاضرة، وإن شاء الله هذه معناها الحقيقة فما حرز كبير من السيد وزير التربية بالتنسيق مع السيد وزير أملاك الدولة، إن شاء الله في القريب يعني تكون الأرض جاهزة، وإن شاء الله نخدموا على تخصيص الاعتمادات لبناء المدرسة، ممكن إن شاء الله ما نخدموا عليه في الميزانية هذه اللي هو باش يكون في ميزانية 2027، وإن شاء الله معناها ترى النور كما شفنا المدرسة الإعدادية النور بقصيبة سوسة، وكما رينا مدرسة الإزدهار، وتعرف سمادي وموضوع نخدموا عليه عنا لسنوات، وإن شاء الله كذلك بالنسبة للمعهد باش بالطبيعة باش نشوفوا وين وصلت الإجراءات متاع أحداث المعهد الثانوي، لأن المعهد الثانوي بالزاوية قصيبة وطريات كما تعرف فيه عديد الإشكاليات اليوم ما تتعالج إلا بأحداث مؤسسة تربوية جديدة. هو سمادي
1: هو في المشروع فما موضوع زاد مهم برشا، هو خروج اصدار ونشر القائمه النهائيه للتاكسي الفردي، وانت من الملفات اللي خدمت عليهم الحقيقه سي يوسف، والتجؤوا لك الحقيقه السواق والناس اللي قدمت مطالب، وكانت عندك جلسات مع السيد الوالي، الحمد لله الملف هذا تسكر وصدرت القائمه، والناس الكل يبدو لي راضيه بالقائمه الاخيره. سي يوسف نعرفش لو كان نعود الاتصال بالسيد يوسف التومي جوست أكيد باش نكملوا معاه بعض الدقائق فيما يخص أهم المستجدات اللي أكيد في الجهة فيما يخص التاكسي الفردي، حكاية ربما على عدة ملفات مهمة اللي تهم الشأن التربوي وعدد من المؤسسات التربوية. رجعنا لاجتماع لجنة التشريع العام طبيعة، وأهم ربما التساؤلات وأهم مخرجات الجلسة اللي انعقدت البارح مع سيد نائب رئيس لجنة التشريع العام السيد يوسف التومي، باش نواصلوا نحاولوا اللقاء، ما نجمناش نتواصلوا مع السيد يوسف التومي مش مشكل، دونك ان شاء الله في موعد قادم نواصلوا مع السيد يوسف التومي رئيس عضو مجلس النواب ونائب رئيس لجنة التشريع العام للحديث على اكثر ربما ملفات، ونرجع اكيد حتى الملف الرخص ان شاء الله حتى مع يعني ممثلي هذه المهنة الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، ان شاء الله يكونوا حاضرين في موعدنا القادمة. باش خليكم مع فاصل بعد شوية اذان صلاة الجمعة، ولنا عودة أكيد في برنامج القناص بعد قليل، إلى اللقاء.
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
3: مقيد الشهر على ميرم افام.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب، ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين، انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار، طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده، وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
6: كبلي سيتي يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم، تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون على 3

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و33 دقيقة. قبل ما نخليكم أكيد مع البرمجة الدينية لنهار اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، باش نكملوا مع أهم المستجدات. نبدأ مع الجهوي وأكيد باش نكملوا مع الأخبار الرياضية، وين وفي إطار الحرص على تنفيذ المشاريع العمومية بالجهة والحرص على دفع نسق الأشغال واحترام أجل التعاقدية للإنجاز وحل الإشكاليات التي تعترضها، شرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة يوم أربعاء بمقر الولاية على جلسة عمل حول متابعة مشروع أكاديمية العلوم الأمنية بنفيضة، وبحضور السادة الكاتب العام للولاية وممثلين على الإدارة العامة للتكوين، المدير الجهوي للتجهيز، رئيس دائرة المجلس الجهوي والمقاولات المكلفة بالإنجاز. وتم خلال الجلسة التعرض لمختلف الأقساط المشروع التي بصدد الإنجاز وأجل استلامها، كما تم دعوة المقاولة المكلفة بالمشروع إلى ضرورة الرفع من نسق الإنجاز وتقيد بالأجل التعاقدية للأشغال والمواصفات الفنية طبقا لكراسة الشروط. وفي ختام الجلسة هذه شدد سيد الوالي على ضرورة مزيد التنسيق بين كافة الأطراف والمتابعة الميدانية المستمرة لمراقبة إنجاز الأشغال وتسلم أشغال الأقساط المتقدمة في أقرب الأجل. كما أدى السيد سفيان التنفوري ولي سوسة يوم أمس زيارة ميدانية إلى معتمدية سيدي بوعلي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل بالمرافق العمومية والوقوف على مدى حسن إسداء الخدمات للمواطنين والاستماع إلى مشاغلهم ومتابعة الملفات ذات الأولوية. وبمقر معتمدية سيدي بوعلي أشرف السيد الوالي على جلسة عمل بحضور السيد معتمد سيدي بوعلي والسادة العمد، تم خلالها التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطن والحرص على متابعة مشاغل المتساكنين والتفاعل معها والعمل على دفع مختلف الملفات ذات البعد الاجتماعي. كما التقى السيد الوالي بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم وأيضا طلباتهم، مؤكدا للسلطة المحلية بضرورة متابعة الملفات المطروحة والتنسيق مع مختلف المصالح والهياكل المعنية لإيجاد الحلول المناسبة في إطار ما يسمح به القانون والإجراءات الجاري بها العمل. وبمقر بلدية سيدي بوعلي أشرف السيد الوالي على جلسة عمل مع السيد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومؤكدا على أهمية حسن تيسير المرفق البلدي والارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمواطنين، كما طلع على سير العمل بمختلف المصالح البلدية وقسم الحالة المدنية وظروء إزداء الخدمات، حيث شدد السيد الوالي على ضرورة مزيد العناية بفضاء المواطن وتحسين ظروف استقباله وتسريع الخدمات الإدارية. وشملت الزيارة كذلك المستودع البلدي، حيث عاين السيد الوالي ظروف العمل ومدى توفر تجهيزات والمعدات، مؤكدا على أهمية حسن التصرف فيها والمحافظة عليها وتوفير شروط الحماية والمراقبة بما يضمن جاهزيتها وحسن استغلالها في مختلف التدخلات البلدية. كما زار السيد الوالي سوق الجملة بسيدي بوعلي، حيث اطلع على سير العمل وظروف استغلال الفضاء ودعا إلى ضرورة حسن استغلال مختلف الفضاءات ومزيد العناية بنظافة الداخلية والخارجية للسوق. واختتم السيد الوالي زيارته بمعاينة سير العمل بالمستشفى المحلي بسيدي بوعلي وخاصة بالعيادات الخارجية، حيث استمع إلى مشاغل المواطنين المتعلقة أساسا بخصوص توفير العدد الكافي من الإطار الطبي وشبه الطبي، وطلع على ظروف إزداء الخدمات الصحية. وأكد السيد الوالي حرصه على متابعة الصعوبات المطروحة والعمل بالتنسيق مع مختلف الهيكل المركزية على إيجاد الحلول الكفيلة بتحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المزداة للمواطنين. في إطار التصدي لمظاهر المخلة بالصحة والنظافة والبيئة، نفذ مركز الشرطة البلدية حي الرياض بالتنسيق مع إدارة الترتيب والتنسيق ببلدية سوسة حملة ميدانية لمعاينة ومقاومة عدد من المخالفات، من بينها إلقاء الفضلات غير المنزلية بالفضلات والأماكن غير المخصص لها، أيضا إلقاء العشوائي للفضلات والمخالفات، أيضا مختلف الإخلالات الماسة بالنظافة والصحة الصحة العامة، المظاهر المخلة المحيط والبيئة. وتندرج هذه الحملة في إطار تعزيز المراقبة الميدانية وفرض احترام الترتيب البلدية والصحية والبيئية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. وكانت أيضا دعت بلدية سوسة كافة المواطنين وأصحاب المحلات والأنشطة إلى الالتزام بالقواعد الجاري بها العمل والمحافظة على نظافة المدينة ومحيطها. الأخبار الرياضية، تدور نهاية الأسبوع الحالي العديد من المقابلات الودية التي تندرج ضمن استعدادات الأندية لعودة نشاط

0: البطولة وفي البرنامج نقاو اليوم الجمعة الملعب التونسي في مواجهة الهلال السوداني، أيضا يوم السبت 3 أكتوبر أهلي بنغازي في مواجهة النادي الإفريقي، النجم الساحلي في مواجهة مع فريق التقدم الرياضي بساقية الأدير، الأولمبي البيجي يواجه مستقبل المرسى، أيضا الترجي الجرجيسي في مواجهة نجم المتلوي، الاتحاد المنستيري أمل حمام سوسة، ويوم الأحد 4 أكتوبر الترجي الرياضي التونسي يواجه فريق الاتحاد العسكري. تدور يومي السبت والأحد 3 و4 أكتوبر مقابلات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. يوم السبت 3 أكتوبر في المجموعة الأولى جمعية ميغرين النجم الخليدي الحكم هادي بوخريس، هلال مساكن هلال الشيبة الحكم أشرف مجدوب، مكارم المهدية محيط قرقنا الحكم طاهر طليش، سكاك الحديد صفاقسي، مستقبل جابس الحكم رضا الشويحي، كوكب عقارب سبورتينغ الرياضي ببن عروس الحكم نبيل الهمادي، اتحاد تطاوين الملعب السوسي الحكم أمين الفقير. و يوم الأحد 4 أكتوبر باش يكون الموعد مع الدفعة الثانية من المقابلات الخاصة بالمجموعة الأولى، بعث بوحجلة في مواجهة مستقبل سيميل الحكم سوفيان جبارة في المجموعة الثانية. يوم الأحد أيضا نادي القربي قوافل القفصة محمود قصيعة، جندوبة الرياضية جمعية ريان الحكم أسامة شريت، القلعة الرياضية في مواجهة شبيب القيروان الحكم سمير العونلي، اتحاد قصور السيف أولمبيك مدني الحكم إيهاب بن كيليني، مستقبل قصرين أولمبيك الكيف الحكم عبد السلام ماني، الملعب الجيبسي في مواجهة سبورتينغ المكني الحكم ياسين المرغني، وهلال الرداف في مواجهة أمل بوشم الحكم حمزة المسلميني. أعلن مكتب الرابطة الوطني المحترف لكرة القدم بعد اجتماعه البارح عن جملة من العقوبات التي شملت أحداث الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بالإضافة لأندية الرابطة المحترفة الثانية. نلقاو في أبرز القرارات هذه معقب جمعية الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وقتية مالية قدر 5000 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها إثر نهاية المقابلة اللي جمعتها بالاتحاد المنستيري يوم 16 سبتمبر. معقب جمعية الاتحاد الرياضي بمقردين بتوبيخ وقتية مالية قدرها 5000 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل جماهيرها خلال المقابلة جمعتها بالنادي الرياضي الصفاقسي يوم 16 سبتمبر. أيضا معقبة النادي الصفاقسي بتوبيخ وقتية مالية قدرها 1500 دينار من أجل إشعال الشماريخ دون رميها على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة اللي جمعتها بالنادي الرياضي البنزرتي يوم 20 سبتمبر. معقبة النادي الإفريقي بختية قدرها 7000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة لجمعتها بالترجي الجرجيسي أكابر يوم 20 سبتمبر. وأيضا نحكيه على معقبة الفريق الهلال الشابة بتوبيخ واختية مالية قدرها 1500 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال مواجهة فريق الرلوي. معقبة جمعية مستقبل جابس باختية مالية قدرها 500 دينار من أجل إقصاء ملتقى الكرة خلال المقابلة اللي جمعتها بفريق جمعية ميغرين. أيضا معاقبة أولمبيك مدنين بخطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة اللي جمعتها بالقلعة الرياضية يوم 27 سبتمبر. كما تم تأجيل البدء في الاحتراز الفني المقدم من قبل جمعية النجم الساحلي ضد مستقبل الرياضي بالمرسى خلال المقابلة اللي جمعتها بيناتهم يوم 12 سبتمبر بطلب من الفريقين للاطلاع على التقارير وأعداد وسائل الدفاع. تدور يومي السبت والأحد 3 و4 أكتوبر مقابلات الجولة الثالثة من مقابلات البطولة الوطنية لكرة الطائرة قسم وطني A. يوم السبت شبيب القيروانية في مواجهة النادي الإفريقي، الملعب النابلي نادي صفاقسي، نجم حلق الويد في مواجهة شبيب منازة، اتحاد الأنصار يواجه الاتحاد المنستيري، والنجم الساحلي يواجه الدالية الرياضية بجرومباليا. نهار الأحد 4 أكتوبر نادي حمام سوسة في مواجهة النجم الراتسي. تقام اليوم عدد من المقابلات الهامة في دوري الأمم الأوروبية حيث تستضيف بلجيكا نظيرتها تركيا، فيما يستضيف المنتخب الفرنسي نظير الإيطالي في قمة مقابلات الجولة. ونعطيكم فكرة على البرنامج، بداية من 8:15 بلجيكا ضد تركيا، فرنسا في مواجهة إيطاليا، المجر ضد جورجيا، أوكرانيا ضد إيرلندا الشمالية، والبوسنة والهرسك في مواجهة السويد. بداية أيضا من 8:15 بولونيا أو 10:15 عفوا بولونيا في مواجهة منتخب رومانيا. بداية من الخمسة متاع العشية قبرص تواجه أرمينيا، لاتفيا الخمسة أيضا ضد جبل الأسود وجزر الفارو في مواجهة سلوفاكيا بداية من الخمسة متاع العشية. بالأخبار الرياضية نوصل نهاية موعدنا اليوم. باش خليكم أكيد مع برمجة الدينية الخاصة بهذا اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026. تحية لكل مستمعينا, إن شاء الله أكيد لنا عودة غدوة في بين الملاعب ومتابعة لمباراة هلال مساكن وضيف الهلال الشابة مع زميلنا حسام كشيش في برنامج بين الملاعب فيما يخص أكيد القناص. موعدنا سيتجدد بداية من الأسبوع القادم. قلكم شيء طيبة, جمعة مباركة لكل مستمعينا, إلى اللقاء.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة, تتعدد الروايات, وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية, من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص, جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على رام اف ام.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام, ديما معاك.

0: RMFM تونسنا
1: مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شاكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا
1: على 3W.RMFM.net
0: RMFM.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: لقاء الجمعة مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، ومرحبا بكم مرة أخرى في استوديو الأرمفام، ومرحبا بكم على موجات الأرمفام على 99.8 وفي برنامجكم لقاء الجمعة، هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى الذي نصحبكم فيه كل يوم جمعة في هذه الساعة لنتناول وما ينفعنا ولنتحدث عما يفيدنا في دنيانا وفي أخرانا. إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب ويوفقنا لما يحب ويرضى ويعيننا على البر والتقوى. وحديثنا مستمعي الكرام ما زال متمحور حول حديث عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الحديث المعروف بحديث جبريل، قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه جاوبوا على أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان يعني الدين، ألا هو الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه عن أمور أخرى متصلة باليوم الآخر وغير ذلك. فهذا الحديث متواصل، وحديثنا الآن هو مع الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة هذا الركن الذي تناولنا فيه ما يخص الملائكة من الإيمان بهم، من أسمائهم، من الصفات التي جاءت فيهم، من بعض مهماتهم وغير ذلك. وحديثنا في نقطة ثانية وهو عن الجن وعلاقتهم بالملائكة وعلاقتهم بالإنس، فهذا عالم غيبي كذلك لا بأس أن نطرقه وأن نتحدث فيه، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بينه وقد حدث فيه وقد خصه بأحكام شرعية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم الصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن مستمعي الكرام ابقوا معنا، نعود لكم بعد هذا الفاصل، وإن شاء الله ينضم إلينا الشيخ حزين زرقاطي إمام الجامع الكبير بمساكن وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة بمدينة مساكن، وفقنا الله وإياكم.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعي الكرام مرة أخرى، وحياكم الله جميعا في لقاء الجمعة. إذن عدنا والعودة نحمد لهذا الحديث العظيم المبارك اللي عنا فيه تقريبا أكثر من سنة الآن، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الشرح الذي استفدت منه شخصيا، فإن شاء الله تعم الفائدة وتحصل الإفادة. إذا نستقبل الشيخ عز الدين الزرقاطي إمام الجامع الكبير وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة بمدينة مساكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله الشيخ عز الدين.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعي أرام فام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل تبارك وتعالى أن يمن على إخواننا في فلسطين عامة وفي غزة خاصة وفي كل مكان، أن يمن عليهم بالنصر والتمكين والفتح المبين، وأن يقر أعيننا بنصرهم عن قريب، فقد طال بهم الكرب. نسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بالنصر، ونسأل الله عز وجل أن يأجرهم في مصيبتهم ويخلفهم خيرا إن شاء الله.
1: اللهم أمين. وجميع إخواننا المستضعفين في كل مكان، في لبنان وفي السودان وفي غيرهم من الأقطار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أمة الإسلام، وأن يبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل الإيمان ويذل فيه أهل العصيان من الكفار والمنافقين، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. الكرب شديد شيخ الدين، والأمر جلل وخطير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا فرجا قريبا عاما شاملا، وأن يفتح بلاد المقدس إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى، يعني يبقينا إلى أجل نرى فيه القدس قد تحررت من قبضة هؤلاء الأنجاس، ويكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى. الحقيقة القلب كله شوق، ويعني خاصة لزار وصلى في البيت الحرام وفي المسجد النبوي، متشوق كثيرا للصلاة في المسجد، يعني مسجد القدس المسجد الأقصى المبارك. فهذا المسجد الذي الصلاة فيه 500 صلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله ربي ما يحرمناش من أجره ويكتب لنا هذا الأمر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن شيخ عزين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فقال سيدنا عمر: فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فلبثت مليا ثم قال لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال سيدنا عمر: قلت: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الأسلوب الشيق والمبارك هو أسلوب نبوي، أسلوب السؤال والجواب، فهذا يفيد، وهو طريقة من طرق العلم. إذن شيخ الزين قال: أن تؤمن بالله وملائكته، هذا ما توقفنا إليه أو توقفنا عنده في آخر مرة، وما زلنا في حديثنا عن الجان، وبينا أن الجان موجودان ومذكوران ومثبتان في القرآن والسنة، وبين الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أوصافا وأمورا تتعلق بهم. إذن حديثنا اليوم شيخ الزين يتعلق كذلك بهذا الباب، فما هي هذه الأوصاف وما هي هذه الأمور التي أثبتها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهذه المخلوقات الغيبية التي نحن نؤمن بها، ويعني نحن أمة غيبية ونؤمن بما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بذلك موقنون.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم بارك الله فيك أخ محمد أمين، لازال حديثنا متواصل يعني في شرح هذا الحديث النبوي العظيم اللي حوى تقريبا جميع مراتب الدين، مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. تحدثنا على الركن الأول أو الجزء الأول من هذا الحديث اللي فيه أركان الإسلام الخمسة، ثم شرعنا في الحديث عن الجزء الثاني من هذا الحديث واللي فيه أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان الستة، تحدثنا عن الركن الأول اللي هو الإيمان بالله جل في علاه، ثم توقف يعني مسيرنا وحديثنا عند الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بملائكة الله عز وجل. هذه الملائكة المحيطة بنا المحجوبة عنا اللي مأمورين بالإيمان بها، لأنه أحنا أمة تؤمن بالغيب كما مدحنا ربنا عز وجل في مطلع سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، قال جل وعلا وكثيرا ما يذكرهم تبارك وتعالى في كتابه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مخلوقات أخرى ويعني طائفة أخرى أيضا محجوبة عنا، لا نراها، فيها نقاط تشابه ونقاط تباين واختلاف بينها وبين الملائكة، كذلك فيها نقاط تشابه ونقاط اختلاف بينها وبين البشر، ونقصد بطبيعة الحال يعني عالم الجن. مر معنا لقاء تحدثنا فيه على هذه المخلوقات، واليوم إن شاء الله نحاول نزيد نفهم المخلوقات هذه أكثر من خلال الأحاديث النبوية والآيات القرآنية. يعني عالم كما تفضلت وذكرت أخ محمد أمين مذكورين في القرآن وفي الأحاديث النبوية، لابد من الإيمان بهم. مش نشوفوا يعني شنو واجبنا تجاههم، شنو علاقتهم مع البشر إلى غير ذلك إن شاء الله. أولا مش نشوفوا صفات الجن ويعني نقاط التشابه بينهم وبين البشر. أول هذه النقاط إنه الجن مثل البشر يتزاوجون، يتناكحون ويتناسلون وينجبون ويتكاثرون، والأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. من هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى كما في سورة الكهف: أفتتخذونه، يعني إبليس، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ركزوا شوية مع الآية هذه، إيش قال ربي عز وجل: أفتتخذونه إبليس، ومر معنا في الحصة الماضية وعرفنا إنه هو من الجن بل هو أبو الجن، أفتتخذونه وذريته يعني صغاره، إذن هو العالم هذا ولا الجن بصفة عامة يتكاثروا ويتزاوجوا. قال الشعبي رحمه الله تعالى: سألني رجل هل لإبليس زوجة، يعني إبليس عندوش زوج عندوش امرأة، فقلت إن ذلك عرس لم أشهده، ثم تذكر قال: ذكرت قول الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، قال: فعلمت أنه لا تكون ذرية من الجمش يكون عنده صغار إلا من زوجة، فأجبته قال: فقلت له نعم. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه ذكر هذه الآية لذا قلتها لكم وتلوتها من سورة الكهف، قال: هم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم. كذلك من الأدلة وخياني على أنهم يتزاوجوا ويتكاثروا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمثهن، ما مسهمش قبلهم، يعني هنا ربي عز وجل يحكي على حور العين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والمقصود هنا إنه هذا قد يقع، يعني التزاوج قد يقع أيضا من الجن. يقول الرازي رحمه الله تعالى: ما الفائدة في ذكر الجان إذا كان الجان في لا يتزوج؟ قال: بل الجن لهم أولاد ولهم ذريات، وإنما الخلاف في أنهم هل يواقعون الإنس أم لا، وهذه مسائل يعني يحكوا فيها أهل العلم ومحل خلاف، ويعني يستدل بعضهم بقول الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد إنه هذا قد يقع. الحاصل المقصد من هذه الآيات اللي ذكرناها إنهم الجن فيما بينهم يتزاوجون ويتكاثرون. من الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة الجن، وشوفوا يعني سمى سورة كاملة باسمهم، قوله تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إيش نستفيد من الآية هذه؟ شنو علاقتها يعني بما نذكره؟ هي لفظة رجال، وإنه كان رجال، هذه نفهم منها كون فيهم ذكور وفيهم إناث أيضا. وعن عبد العزيز ابن صهيب رحمه الله تعالى قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني دخل لقضاء حاجته في الحمام يعني اللي في البيت، قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولا الخبث والخبائث. قال ابن حجر الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، يريد بذلك ذكران الشياطين وإناثهم، ذكران الشياطين وإناثهم. والشياطين بطبيعة الحال هم من الجن، إذن فيهم ذكور وفيهم إناث، فيدل ذلك بوضوح أيها الإخوة على أنه في الجن ذكران وإناث، وهذا بطبيعة الحال يقتضي التناسل والتكاثر. إذن أخياني هذا يعني وجه شبه وصفة يعني تشابوا فيها هما وبنو آدم، وهي التزاوج والتكاثر. ثم صفة أخرى أيضا يتشابوا فيها مع البشر، وهي أنهم يأكلون ويشربون حقيقة، يعني يأكلوا ويشربوا، والأدل على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. من ذلك قال الرازي اتفقوا يعني علماؤنا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، قلت ملائكة راني، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكاثرون ولا يتزاوجون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أما الجن والشياطين فإنهم يأكلون ويشربون. قال يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله تعالى إنهم متجسمون أجسام، لكن احنا منشوفوهمش، محتاجون إلى التغذية كالإنسان. والأدل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، هذه تعرف بليلة الجن ووفد الجن، وحتى ذكر ربي عز وجل في القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، نيران يطيب عليها، وسألوه الزاد، يحب المونة يحب الماكلة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فر ما يكون لحما، يعني العظام العظام متاع الحم اللي يخليها بنو آدم ترجع لهم أوفر ما يكون، معبية لحم ومعبية شحم أكثر مما كانت. وقال هذا غذاؤكم، وكل بعرة من يعني فضلات الحيوانات كما فضلات يعني الدواب متاعنا الأليف الجمال والبقر والعلالش والماعز، قال بكل بعرة ليش هذه علف لدوابكم. سبحان الله، احنا منشوفوا حد شيء، لكن هذا قول الصادق المصدوق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح فينا احنا، قال فلا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم، يعني متلوثوهاش بالنجاسات. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في هذا الحديث ما يدل على لطف الله تعالى بالآدميين، لأنه اختار لهم لباب الأشياء أفضل الأشياء، وجعل ما لم يختره لهم كما العظام جعلوا زاد لإخوانهم من الجن. فيها أيضا فائدة قبل ما نذكر الحديث الموالي، إنه الإنسان ينبغي إنه العظام هذه ما يطرحهاش يعني في النجاسات، بل يتركها يخليها ينوي بها الصدقة على إخوانه من الجن, يذكر اسم ربي عز وجل عليها باش تكون طيبة للمؤمنين منهم, ولا يكسر ولا يثلم تلك العظام حتى تكون أوفر ما تكون لهم. من الأحاديث كذلك خياني اللي تدل على إنه المخلوقات هذه يعني الجن تأكل وتشرب وتشرب, ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته, يعني كي يدخل واحد من داره, فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه, أسمع وش يقول الشيطان, والشيطان هو جن, جني كافر, يقول الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء, يعني مش تباتوا البرة, مش تباتوا البرة, وأيضا مش تباتوا جوعة, وإذا باتوا جوعة يعني مش وإذا باتوا جوعة يعني اللي هما يأكلوا. وإذا دخل فلم يذكر الله عز وجل عند دخوله يقول الشيطان أدركتم المبيت, هذه أذكار خياني يلزم نحافظ عليها. وإذا لم يذكر الله عز وجل عند طعامه يبدأ يأكل هكا مباشرة, يقولش بسم الله, يقول الشيطان أدركتم المبيت والعشاء, نسأل الله السلامة. بعض خياني يعني مرة نحدث بمثل هذه الأحاديث قال وخلي يأكل وخلي بيت, نعوذ بالله من هذا الكلام, يعني الشيطان هذا هو عدو للإنسان, كيفاش الإنسان يعني بيت عدوه معاه وكيفاش يوكله ويشربه, بل ينبغي أنك تشرده وتخليه يبات البرة وتجوعه وتعطشه, قال يعني خلي يبات معنا, هذا ما يليق بمسلم أن يقول مثل هذا الكلام. على كل الحديث هذا نستفيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الجن هؤلاء الكفر من الجن يأكلون, ويعني إذا لم نسمي الله عز وجل عند طعامنا فإنهم يأكلون معنا. كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله, ما تأكلش بيدك اليسار, ولا يشربن بها, هذه عادة يلزم يعني هذه عادة يلزم نحافظ عليها, ويلزم يعني نثبتوا حتى في صغيراتنا ونعلمهم أنهم يأكلوا باليد اليمنى ويشربوا باليد اليمنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله, احنا نشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم, ما نشبهوش بالشيطان, يعني والحديث هذا نستفيد منه أنه الشيطان صراحة مذكور أنه يأكل ويشرب, فينبغي خياني نحرص أنه دائما اليد اليمنى, يعني نعاود ونذكر دائما نخليها للأشياء الطيبة, يعني للأكل وللشراب, واليد اليسرى يعني تبقى للأشياء يعني ربما المستقذرة شوية, كما مثال في الاستنشاق والاستنثار, الإنسان يعني كي يأتي في الاستنشاق والاستنثار يكون باليد اليسرى, أيضا عند الاستنجاء يكون باليد اليسرى, إلى غير ذلك, هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا نخياني إلى حد الآن ذكرنا زوز صفات تشابه بين الإنس بنو آدم البشر وبين الجن, الصفة الأولى أنهم يأكلون ويشربون, والصفة الثانية أنهم يتزاوجون ويتكاثرون. إذن أخياني حتى ذكرت حديث يعني جميل جدا ومهم جدا حتى قبل الفاصل إن شاء الله نكمل ونختم به البحث هذايا, مسألة يعني أنه الشيطان والجن بصفة عامة يأكلون ويشربون, حديث يعني رواهون حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, ويروينا في حادثة هو شاهدها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام, قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعام, كي يبدأ طعام موجود, لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده, هذا من باب يعني الاحترام أنه يبدأ الكبير, وهذه يلزم أيضا نتربى عليها ونربي صغيراتنا أنه كي يبدأ ثمح يد أحذان الضيوف, ولا حتى في العائلة ما يبدأ إلا يعني يبدأ الكبير. وأيضا الفائدة الثانية أنهم يلتمسوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربي عز وجل يبارك لهم في هذا الطعام. مش قال لا نبدأ ولا نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده, قال ويروينا مرة شصار, وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع, سبحان الله بنية صغيرة كأنه ثم شكون يدز فيها, كأنه ثم شكون يقود فيها, فيها. قالت فذهبت لتضع يدها في الطعام، تجري مش تحط يدها في الطعام ومش تأكل. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، يعني ما خلهاش.

0: النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. الشيطان هذا اللي هو من الجن كفارة الجن يستحل الطعام يعني يأكل منه إذا لم نذكر اسم الله عز وجل عليه. قال وخبرهم وإنه جاء بهذه الجارية شكون الشيطان ليستحل بها يعني جاء يعني في يدها باش يأخذ من هذا الطعام. قال وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به هذا الطعام فأخذت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إن يده في يدي مع يدها. قال كي شديت لويده ولا شديت يدك البنية الصغيرة هذه كي قال إيدها مع إيده وهذا أيضا الأعرابي إيده مع يد الشيطان نسأل الله السلامة. إذن من فوائد هذا الحديث ما يدل على مشروعية التسمية عند الطعام والشراب وأنه ربي عز وجل يبارك في هذا الطعام. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه الشيطان عنده يد الجن عندهم يدين وأنه يصيب ويأكل من الطعام إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. أيضا نعرف ونستفيد أنه التسمية كي تقول بسم الله على شيء يحفظه الله عز وجل يحفظ لك ذلك الطعام. تقول بسم الله عند الدخول للبيت يحفظ لك بيتك. تقول بسم الله على أي شيء على فلوسك على أي شيء يعني يحفظه الله تبارك وتعالى. والشيطان حينها ما يمكنوش أنه يعني يشارك الإنسان في طعامه إذا ذكرت اسم الله تبارك وتعالى.
1: نعم بارك الله فيك شيخ الزين. إذن الوقت يشير إلى أننا تجاوزنا الخطوط الحمر. إذن مستمعينا الكرام نعود لكم بعد هذا الفاصل لنواصل هذا الحديث الشيق والعجيب عن ما جاء في صفات الجان وبعض أخبارهم التي أخبر بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
2: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي

0: عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. إذن عدنا لكم من جديد وحديثنا حول الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالملائكة، وأتممنا الحديث عن الملائكة، وحديثنا الآن عن شيء من الغيب يتصل بهذا الباب، وهو الجان، وأنهم مخلوقات خلقها الله عز وجل، وأن منهم الذكر وأن منهم الأنثى، وأنهم يتزاوجون وأنهم يأكلون وغير ذلك من هذه المسائل التي يعني نثبتها بما جاء في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مش خراف ومش كلام نجيبه فيه متراك، لا، هذا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تنقلها العلماء ورواة الحديث بفضل الله عز وجل، ويعرفها الناس، ونحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة يعني وصول هذا الدين إلى هذا الزمان بهذه الصحة وبهذه الدقة. فهذه الأحاديث تروي لنا أمورا عجيبة من أمور الجن. إذن شيخ عزين، مما يتعلق بهذا الباب يعني يمكن أن نتحدث كذلك عن صفاتهم، يعني تحدثنا أن الملائكة يعني لا تخطئ، وأنهم يعبدون الله عز وجل ويسبحون الله عز وجل ليلة والنهار، لا يسأمون، وألهموا الذكر كما ألهمنا نحن النفس. فالجان هل هم على هذه السجية، ويعني هل يموتون كما يموت الناس وغير ذلك؟ لأنه ربما يعني هذا منتشر عند الناس، يقول لك الجان يعيشوا برشا وغير ذلك، وأنه ربما يعيش أكثر من 1000 عام وغير ذلك من الأمور يعني التي يتحدث فيها الناس عموما. فهل يمكن أن نلقاه حديث صحيح ولا غير ذلك تثبت هذه المسائل أو تنفيها؟
1: نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. ما زلنا نتحدث على بعض صفات هذه المخلوقات العجيبة، ونشوف نقاط التشابه بينها وبين الملائكة، ونقاط التشابه بينها وبين البشر، وأيضا نقاط الاختلاف. من نقاط التشابه مثلا بينها وبين الملائكة أنه ما نشوفهمش، من نقاط التشابه أيضا مثلا التشكل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. كذلك من نقاط التشابه سرعة الحركة، ويتشابه كثيرا مع البشر، إنهم مثال بعض الصفات إنهم يأكلون ويشربون، من بعض الصفات يتكاثرون ويتزاوجون، وينجبون من هذه الصفات أيضا أنهم يموتون ويبعثون. يقول ربي عز وجل مثلا في سورة الأحقاف: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. تهو يخاطب فيهم، قالوا لهم ثم أمم رأيت عدت قبلكم، ثم ناس جاءوا قبلكم، هذا معروف في عالم البشر، في عالم الإنس كذلك نفس الشيء، في عالم الجن أمم يعني جاءت قبل الجن ومخلوقات والناس يعني كانوا قبلهم وتوفوا. قال ابن عطية رحمه الله تعالى: قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، الكلمة هذه من عند ربي، الكلمة هذه الواردة في الآية، قال تقتضي أن الجن يموتون كما يموت البشر، قرنا بعد قرن، جيلا بعد جيل، قوما بعد قوم. وقال الحسن إن الجن لا يموتون، يعني يعيشوا كما الملائكة. فاعتراضه قتادة بهذه الآيات، يعني قرأ له الآية هذه من سورة الأحقاف وعرف إنه كان مخطئ، وإنه الآية صريحة في إنه الجن يموتون. كذلك من الأحاديث النبوية وخيان ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من ضمن الأدعية النبوية، ويحاول الإنسان من حين إلى آخر يعني يحفظ بعض هذه الأدعية النبوية الشريفة المباركة. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن هذه الأدعية اللي يدعو بها يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. ونسمع وش قال في آخر الحديث وفي هذا الدعاء المبارك، قال: والجن والإنس يموتون. إذن الحديث صريح. يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: قوله والجن والإنس يموتون خص النوعين هذم بالموت، وإن كان يعني في مخلوقات أخرى تموت كما الحيوانات، قال لأن النوعين هذوما هما المكلفين، هما اللي أمرهم ربي عز وجل بالعبادة، ويعني يترتب على تلك الأعمال الثواب والعقاب. توكيه وخياني نعرفه أنه نحن البشر بنو آدم انه هذه الوفاة حقيقة ما ينكرها حتى حد، حتى بشر، حتى اكثر الناس ما ينكرش حقيقة الموت، لكن نمن احنا المسلمين انه فيه يعني حياة اخرى بعد الموت، وفيه بعث وفيه نشور وفيه يعني سؤال وفيه جنة وفيه نار، يعني نتبعث نهار اخر. هل الجن ايضا بعد ما يموتوا مش يبعثهم ربي عز وجل مرة اخرى؟ نعم ايضا هم مبعوثون من بعد الموت، والادلة على ذلك منها قول الله تعالى في سؤال الكفرة من الجنسين، يعني من البشر ومن الجن، قال لهم يوم القيامة، يقول لهم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قال لهم الزوزي، قرر فيهم الجن والإنس، جاوكم رسل ويعني قرأوا عليكم الآيات والآيات البينات وأنذروكم هذا اليوم اللي هو يوم القيامة، قالوا شهدنا على أنفسنا. وقبل ما نمر للنقطة الموالية، هنا يعني ملاحظة مهمة جدا، قول الله عز وجل ألم يأتكم رسل منكم، راهي الرسل ما تكون كان من البشر، ما تكونش يعني من الجن، والبشر كي يتبعثوا يتبعثوا للجن ويتبعثوا للإنس. النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه مبعوث للثقلين، فهذه ملاحظة مهمة، مش معنى ربي يبعث رسل من الجن ويبعث رسل من البشر. كذلك آية أخرى أخياني هي قول الله تبارك وتعالى من سورة هود، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره ويعني لعلمه التام إنه ممن خلقهم سواء كانوا من الجن ولا كانوا من الإنس فيهم شكون يستحق الجنة وفيهم من يستحق النار. إذا كان يعني ثم جماعة مش تدخل الجنة وجماعة مش تدخل النار من الجن، يعني إنهم كانوا في الدنيا موجودين وتوفاهم ربي، وبعد ما توفاهم ربي عاود ابعثهم. فهذا استنباط جميل ويعني استدلال رائع من ابن كثير رحمة الله تعالى عليه وغيره من المفسرين، قالوا إنه الآية هذه فيها دلالة واضحة وحجة يعني بينة إنه الجن يموتون ويبعثون يوم القيامة. إذن هذه خياني نقطة أخرى يتشابه فيها الجن مع الإنس. ثم الآن نقطة اختلاف بينهم وبين الإنس، هي عندهم قدرات خارقة يعني تتجاوز حدودنا احنا البشر. من هذه القدرات اللي يعني عطاها لهم ربي عز وجل انهم عندهم قدرة على التشكل في اشكال مختلفة. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى الله خلق لهم من تيسر التصور في عدة هيئات، يعني في أي صورة شاءوا يعني سهل يسر يتشكلوا فيها. وهذه نقطة تشابه بينهم وبين الملائكة، نعرفوا الملائكة أنهم يتشكلوا كما مثلا سيدنا جبريل عليه السلام في الحديث اللي نشرحه فيه الآن، جيل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر مثلا، وكان دائما ما يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. كذلك يقول شيخ الإسلام إنه الجن يتصورون في صور الإنس، ينجم يتصوروا في صورة إنسان، وينجم يتصور ويتشكل في صورة الحيوانات، وخاصة منها كما الحيات والعقارب وغيرها، أيضا الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، الطيور أيضا، وفي صور بني آدم. كل ذلك يعني ما تيسر لهم، وربي عز وجل عطاهم القدرة والاستطاعة على ذلك. يقول مثلا الشيخ محمد رشيد رضا اختلفت فرق المسلمين في تشكلهم بالصور، هل يعني الجن يتشكلوا ولا ما يتشكلوش؟ قال الجمهور على ان الجن تتشكل. كذلك من الأدلة من السنة النبوية ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله 3 مرات ويعود فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبسط يده، مد يده كأنه يتناول شيئا، وهو في الصلاة خياني. فلما فرغ من الصلاة لما كمل صلاته الصحابة عجبوا قالوا قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقول قبل ذلك، وشفناك بسطت يدك مديت يدك. شخالهم النبي صلى الله عليه وسلم إن عدو الله يعني إبليس قال جاء بشهاب من نار، جمرة من نار ولا شعلة من نار، ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة. قال فلم يستأخر، شوف الجرأة متاعه، 3 مرات هيك قال، ثم أردت أن أخذه يعني مش نأخذه ونشده، قال والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. وكيفاش مش يشوفوا أهل المدينة لولا أنه ربي عز وجل جعلوا في صورة وفي هيئة يراوه العباد ويشوفوه العباد ويمسوه العباد ويربطوه العباد. كذلك خياني من الأحاديث النبوية الشريفة اللي تدل على أنه الجن عندهم قدرات وإمكانية التشكل في هيئات مختلفة ويشوفوهم أيضا البشر، حديث طويل جميل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ربما يعني مش اللخص ونذكره إن شاء الله بأكثر تفصيل مرة أخرى. الحكاية أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أجعل مكان يحفظ فيه في زكاة الفطر الناس يعني في رمضان آخر رمضان يجيبوا في زكاة الفطر، وكان سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعني الموكل والمكلف بحراسة هذا الطعام، فكان كل ليلة يجي شخص يعني مش يسرق ويهز من هذا الطعام، ويشد سيدنا أبو هريرة ويتكلم معاه ويقول له مش يهزك النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الأولى من غدوة، سيدنا النبي قالوا راه مش يرجع لك، جعله ليلة أخرى يقول له سيبني راني فقير راني عندي وليدات صغار غير ذلك، سامحوا الليلة الأولى سامحوا الليلة الثانية من غدوة الصباح النبي صلى الله عليه وسلم قل له راه مش يرجع 3 مرات هيك، لين في الاخر يعني قالوا مانيش مش نسامحك ومش نهزك للنبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل قالوا سيبني ومش نعلمك حاجة تنفعك، قالوا أقرأ آية الكرسي كل ليلة قبل ما ترقد تبات محفوظ بإذن الله تبارك وتعالى. في الاخر اش قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تعرفش شكونك الرجل اللي يجيك 3 ليالي في جيت بعضهم يا أبا هريرة؟ قالوا لا، قالوا هذا كاره شيطان وكل ليلة يعني راه يأتي وكل ليلة يقولك منيش جاي ويعاود يرجع. الخلاصة وخياني من هذا الحديث والفايدة وعلاقته بالمبحث متاعنا انه الشيطان عنده امكانية في التشكل في الحديث هذا، جال سيدنا ابو هريرة في شكل يعني بشر في شكل عبد، حتى ما يعني ما جاش الباله سيدنا ابو هريرة جملة انه هذا من الجن. وسبحان الله هذه من القدرات اللي يعني وهبها الله عز وجل لهذه المخلوقات لهذا العالم عالم الجن انهم يتشكلوا سواء في صورة البشر ولا حتى يعني اي حيوان من الحيوانات، والادلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. وهذه نقطة اختلاف وتباين بينهم بين البشر، ونقطة تشبه يعني يتشابوا فيها مع الملائكة، لان يعني الملائكة عندهم القدرات هذه كما مر معنا في تلك الأحاديث وذلك البحث وقت تحدثنا على الملائكة أنهم عندهم قدرة على التشكل كما في غزوة بدر وكما سيدنا جبريل وغيرهم. إذن خياني هذه بعض يعني الصفات لهذه المخلوقات ولهذا العالم العجيب الغريب عالم الجن.
0: نعم بارك الله فيك شيخ عزين على هذه الإفادة وعلى هذا يعني الطرح المفيد جدا، وهذه الحديث الحقيقة ربما البعض منا سمعها لأول مرة، وهي حديث تتبين هذه الصفات والحالات التي تتعلق بعالم الجان وهو عالم غيبي. إذن نأخذ فاصل قصير شيخ عزين ونرجع إلى الفقرة الأخيرة لهذا البرنامج، فابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى، ومرحبا بكم في الفقرة الأخيرة لهذا اليوم من برنامجنا لقاء الجمعة. إذن شيخ حزين، تحدثنا عن الجان وعن صفاتهم وعن أنهم يأكلون ويشربون وينجبون ويتزوجون، وأن منهم الذكر والأنثى على خلاف الملائكة. ونقطة ذكرناها أنهم يتشكلون على أنواع وعلى صفات وعلى يعني طرق متعددة، وأنهم منهم من يتشكل على شكل حيوانات كما جاء في الحديث النبوي أنهم في الحياة وفي العقارب وغير ذلك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان، وأنه لا يمر بين يدي المصلي وغير ذلك. يعني بما أنهم يتشكلون على هذه الشاكلة، وهذا يعني غيب حقيقة ووحي نؤمن به ونصدق به، يعني هل هناك علاقة بين الجان والحيوان؟ بما أنه يعني بعض الحيوانات لا تكون حيوانات أصلية وإنما هي جان، فربما سؤال مشكل قليلا، هل هناك علاقة بين الحيوان والجان؟
2: نعم، بارك الله فيك. كما نعرف معروف بطبيعة الحال أنه الحيوانات تعيش مع البشر وتشوف البشر، سؤال هل يعني يشوفوا هما الجن ولا يشوفهمش يعني كما البشر. جاء حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وشوفوا استنباط أهل العلم، قال إذا سمعتم صياح الديك جمع ديك اللي هو السردوك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، ملك من الملائكة الكرام، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، ليش؟ فإنه يعني هذا الحمار فإنه رأى شيطانا. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في هذا الحديث من الفقه أنه لما كان صوت الحمار كما قال ربي عز وجل أنكر الأصوات صوت الحمير، كان الشيطان وشيكا ولا كثيرا ما يتعرض له، ليش؟ باش يثير ذلك النهاق ليزعج المسلمين فتنكره نفوسهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينها باش نتعوذوا من الشيطان. ولما كانت الديكة الديك يعني يؤنس إلى صوته من حيث أنها مثلا توقظ النائم لأفضل الأوقات ذكر وهو وقت السحر، كان يعني ذلك عند رؤيتها الملائكة وتصيح، فحينها يذكر هذا العبد ربه سبحانه وتعالى ويسأله من فضله. ويقول أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في تعليقه يعني على هذا الحديث قال هذا يدل على أن الله تعالى خلق للديكة إدراكا تدرك به الملائكة. سبحان الله، سرادك يعني يفيقوا ويشعروا ويشوفوا الملائكة، كما خلق الله عز وجل أيضا للحمير إدراكا تدرك به الشياطين. وبطبيعة الحال الحديث هذا يدل على أنه كل نوع سواء من الملائكة ولا من الجن يعني الشياطين الاثنين موجودين، وهذا معلوم من الشرع كما مرت معنا الأدلة. وكذلك يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء عند صراخ الديك باش تأمن الملائكة على ذلك الدعاء، باش تتوافق الدعوتين وباش ربي عز وجل يستجيب لهذا الداعي. وكذلك أمرنا بالتعوذ من الشيطان عند نهيق الحمار، لأن الشيطان لما حضر يخاف من شره ويخاف من وسوسته وكيده، فينبغي للعبد أن يتعوذ منه ومن شره. كذلك عندنا حديث آخر يشبه الحديث هذا، يقول فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر يعني جمع حمير بالليل قال فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون، يعني يشوفوا حاجات ما نشوفوهاش احنا، يعني كما الكلاب في الليل هذه ربما كما معلوم خاصة في الليل تنتشر الشياطين ويكثر إفساد ومكر الشياطين اللي هما من الجن، وفحينها تنبح الكلاب، فحينها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نستعيذ بالله عز وجل من شرهم، فنسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يعيذنا وأن يحفظنا من كيد الشيطان ونفخه ونفسه ومن كيد شياطين الإنس والجن بصفة عامة.
1: اللهم أمين. جزاك الله خيرا شيخ حزين وحسن الله إليك. إذن هكذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وهذه الحلقة النافعة حقيقة. إن شاء الله في لقاء متجدد ولقاءات متجددة نواصل شرحنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور بحديث جبريل. إذن شيخ حزين جزاك الله خيرا على طرحك وعلى تأثيثك لحلقتنا لهذا اليوم، وكذلك تحيتي لحافظ بن صالح زميلي في القسم التقني وفي إخراج هذه الحلقة. إذن مستمعي الكرام هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لقاء الجمعة مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
3: أرام فام
0: في ساكن
3: في سوسة
0: تونسنا
3: تونسنا. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. تقيت الشهر على رام اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
4: راه بربي يقول لي كيفاش.
3: دريم زون تحط على دمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
3: تسمعونا على 3 w

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net
1: RM Magazine, الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. RM Magazine العشوية اللي ترافقكم بالأخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء ملا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net وخليك إين مع RM Magazine. مرحبا بكم، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. مساعتين وتسعة دقائق، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، وين ما كنتوا تسمعوا فينا لقية هذية على 99.8 ولا على www.rmfm.net. موعد جديد رفقوكم ديما من الاثنين حتى للجمعة، ماضي ساعتين حتى الخمسة، جولة تكون في أبرز الأخبار والمستجدات المحلية الجهوية الوطنية الثقافية وغيره من الأخبار من توا حتى للخمسة. نجموا تواصلوا معنا على 71-134-336 ولا على الباج فيسبوك راديو رام اف ام. تخليونا كل اقتراحاتكم والديديكاس متاعكم اللي توصلنا. بعد شوية نعملوا جولة في أحوال طقسنا لليوم، نعطيكم أحوال الجوية بالنسبة لليوم وللويكاند، ونبدأ معاكم مختلف فقراتنا. منير سليمة في الإخراج، منير البيجي معاكم من قدام الميكرو. خليكم مع الموسيقى، تبدلوش الموجة، نرجعينا.

0: قيت الشهر على رام اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تي وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 188 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم
4: أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية

على نرمة فاب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. تحياتنا ليكم. ساعتين واثنين وعشرين دقيقة لقيت هذين، مشوا مع بعضنا للميتيو. بالنسبة لأحوال طقسنا لليوم، إذا سحب كثيفة بالسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة وتشمل بعد الظهر المناطق الغربية، وين تكون مؤقتا عادية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي البرد وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة ببقية الجهات، وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بتونس، و الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة لأحوال الطقس في مساكن حاليا، درجات الحرارة نلقاوها إذا بين 27 و 28 درجة، والعشية تسجل انخفاض توصل حتى 21 درجة. طقس غدوة درجات الحرارة بشكون متراوحة فيه بين 19 و 29 درجة، ولحد تقلبات جوية منتظرة إذا انطلاقا من نهار لحد، وثم ترجع مع بداية الأسبوع المقبل درجات الحرارة تسجل إذا ارتفاع تدريجي ونلقاها توصل 32 درجة. إذا هذه بالنسبة لأحوال طقسنا لليوم. ما زلنا مواصلين معكم مشوار نحن مستمعين، بعد شوية نفلوك، خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: على ميرم اف ام.
1: مقية الشهر على ميرم اف ام 41 سنة واحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمسكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
0: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على أرم اف ام.

على ميرا اف ام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة. لقيت هذية نمشيو مع بعضنا لانفولوكال. انفولوكال في انفولوكال. اذا نبداو بالخبر هذايا ونحكيو اذا على ابرز الانشطه. اذا وين تتواصل اليوم حمله تقصي سرطان الثدي اللي نظمها قسم التصوير الطبي بالمستشفى الجهوي بمساكن، اللي تتزامن مع تقديم ورشات تحسيسيه في الفحص الذاتي والتغذيه، وهذه ضمن فعاليات اكتوبر الوردي. وحسب تصريح مدير المستشفى الجهوي كنا حتى سمعناه البارح، نجمو تشوفوا المواكبه الخاصه لرمى فهم إذا بخصوص الموضوع هذا، اللي قال إنه تدعيم المؤسسة بجهاز التصوير الأشعي للثدي يمنح تظاهر هذه شعاع أكبر لإنجاح التقصي والكشف المبكر، ودعا إذا النساء الإقبال على حملة التقصي اللي تمثل فرصة هامة على اعتبار إنه الكشف المبكر هو الأساس في رحلة التعافي. كيف زاد سمعنا البارح تصريح دكتورة عفاف الشتيوي في تصريح للزميلة إذا منى شريط، حول كانت تتحدث وقالت رئيس قسم النساء والتوليد أن الإطار الطبي والشبه الطبي من المباشرين والمتقاعدين من المستشفى الجهوي بمساكن متجندين لإنجاح الحملة هذه من خلال التوعية والتحسيس والتقصي اللي ترافق في صورة وجود داعي طبي مع تقديم خدمات عفوا التصوير الشعاعي والمتابعة الطبية حسب قولها. فكركم أنه مستشفى سهلول تسلم إذن أمس عدد من التجهيزات المتعلقة بمشروع القاعة الهجينة اللي لازال قيد التنفيذ، وذي بمرافقة إطارات سامية من إدارة التجهيز بوزارة الصحة ومركز الدراسات الفنية والصيانة البيوطبية والاستشفائية. مشروع هذا يعد الأول من نوعه في منظومة الصحية العمومية التونسية، وتبلغ كلفته الجملية 5.3 مليون دينار، ويترجم هذا الاستثمار الأهمية اللي توليها وزارة الصحة للنهوض بالتقنية الطبية المتقدمة، تطوير قدرات المؤسسات الصحية العمومية في سبيل خدمة المواطن. وباش توفر القاعة الهجينة عند دخولها حيز استغلال فضاء متقدم للتكفل بأمراض القلب الدقيقة والمعقدة من خلال التكامل بين اختصاص الأمراض القلب من جهة واختصاص جراحة القلب والشرايين والصدر من جهة ثانية، وتمكن خدمات القاعة الهجينة هذه من الجمع حسب طبيعة حالة المريض بين التصوير الطبي المتقدم والتدخلات القلبية والجراحية الدقيقة ضمن بيئة علاجية واحدة، بما ييسر التدخل المتكامل لفائدة المريض نفسه ويحد بالتالي من تعدد مراحل التكفل والإيواء المتكرر للمريض. ومن المنتظر أن يساهم التكامل هذا في رفع نجاعة التدخلات الدقيقة وتقليص أجل التكفل وتسريع تعافي المرضى وتحسين ظروف الأمان والسلامة العلاجية. وتولت الإدارة العامة المستشفى سهلول أعداد دراسة المشروع وإبرام الصفقة أو الصفقات ذات الصلة، فيما تنطلق عاجلا أشغال التهيئة والإنجاز. في سياق آخر، إذن في طل حرص على تنفيذ المشاريع العمومية بالجهة والحرص على دفع نسق الأشغال واحترام المجال التعاقدي للإنجاز وحل إشكاليات لتعترضها، أشرف والي سوسة مقر الولاية على جلسة عمل حول متابعة مشروع أكاديمية العلوم الأمنية بنفيضة. وتم في الجلسة هذه تعرض لمختلف الأقساط المشروع اللي بصدد الإنجاز.

الإنجاز وأجل استلامها، كما تم دعوة المقاولة المكلفة بالمشروع إلى ضرورة الرفع من نسق الإنجاز والتقيد بالأجل التعاقدية للأشغال والمواصفات الفنية طبقا لكراس الشروط، هذه حسب إذا بلاغ صادر عن ولاية سوسة. كيف في السياق هذية كان أدى الوالي زيارة المقر سيدي معتمتي سيدي بوعلي والتقى بعدد من المواطنين وأشرف على جلسة عمل مع الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية وطلع على سير العمل بمختلف المصالح البلدية، وشملت زادة الزيارة المستودع البلدي وين عاين ظروف العمل مدى توفر التجهيزات المعدات، وأكد على أهمية حسن التصرف فيها والمحافظة عليها وتوفير شروط الحماية والمراقبة بما يضمن جاهزيتها وحسن استغلالها في مختلف التدخلات الطبية. وتندرج زيارة هذه في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للمرافق العمومية بمختلف مناطق الولاية والحرص على تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات وتعزيز القرب من المواطن والاستماع إلى مشاغله ومتابعة الملفات المطروحة على المستوى المحلي. وإذا كان عنا في جولتنا لليوم في أنفولوكال، أنفولوكال ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية نمشي مع بعضنا للركاب وجولة في أبرز الأخبار الوطنية، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: على ميرم اف ام.
1: تحيه الاشهار على ميرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: على ميرا اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ميرا ماجازين، مازلنا مواصلين معكم المشوار. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع. لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا للركاب.
2: الركاب
1: جولتنا تكون في أبرز الأخبار إذا الوطنية لميزة 24 ساعة الأخيرة. نبدأ إذا بالخبر هذية، وين نشرت وزارة التربية رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027 اللي ضمنت مواعيد إجراء امتحانات البكالوريا، وين تجرى اختبارات التربية البدنية من 19-30 أفريل 2027 لاختبارات التطبيقية والشفهية من 13-26 مايو 2027، وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 2-3-4-7-8-9 جوان، لأنه يتم الإعلان عن نتائج نهار 22 جوان 2027، وتجرى اختبارات دورة مراقبة أيام 28-29-30 جوان 1 جويل 2027، فيما يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 11 جويل 2027. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح إذن لتلاميذ البكالوريا اللي إن شاء الله بالنجاح لهم، واللي كما قلنا الرزنامة هذه اللي نشرتها وزارة التربية بخصوص رزنامة الامتحانات، امتحانات البكالوريا بين الاختبارات الكتابية والرئيسية ودورة المراقبة. المدير العالمية بالسجل الوطني المؤسس عادل الحجريق أكد أنه جميع الخدمات بالسجل مرقمنة بنسبة 100%، وبين أن الرقمنة مثلت هدف السجل منذ أحداثه. وقال في إطار انطلاق منتدى الذكاء الاصطناعي من أجل دعم المؤسسات الاقتصادية لنظموا معهد لهذه الابتكار القانوني بالتعاون مع السجل الوطني المؤسس، أنه جميع الخدمات مرقمنة بما يمكن أو يمكن المواطن من والمؤسسة من الولوج لها عن بعد. وشدد على أنه معهد لها يعتبر شريك مهم للسجل الوطني المؤسسات، ويركز المنتدى على توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الخدمات القانونية والإدارية والحد من النزاعات وتبسيط الإجراءات وتحسين الإنتاجية. الغرفة الوطنية النقبية الفلتو ضوئية اقترحت برنامج المواطنة الطاقية لتجهيز 1 مليون عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات ساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية مجانا على مدى 5 سنوات بمعدل 200 ألف عائلة سنويا. في السياق ذي رئيس الغرفة أكد على هامش انعقاد الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي أنه تنفيذ البرنامج هذا من شأنه وفق تقديرة الغرفة أنه يساهم في تقليص كلفة دعم الطاقة بنحو 2 ملياري دينار في الفترة نفسها. وأوضح أن الشريحة المستهدفة تضم قرابة 1 مليون مشترك من مجموعة 3.5 مليون مشترك لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأضاف أن المشروع يمكن تمويله من خلال صندوق الانتقال الطاقي بمشاركة البنوك في تمويل مشاريع قابلة للاسترداد. وبين أنه تجهيز كل عائلة بيشمل لوحة شمسية محول دقيق يتولى تحويل الكهرباء اللي تنتجها اللوحة من تيار مستمر إلى تيار متناوب يمكن استهلاكه مباشرة داخل المنزل. وتتيح التقنية هذه وفق المسؤول للعائلة استهلاك الكهرباء اللي تنتجها لوحتها الشمسية مع اللجوء إلى شبكة كهرباء عند عدم كفاية الإنتاج الشمسي حسب قوله. تحتضن العاصمة تونس يومي 5 و6 من شهر أكتوبر الملتقى المتوسطي للتجارة الدولية من منظور بنكي وتأميني لتمويل التجارة وحمايتها من المخاطر، واللي ينتظم بالشراكة بين اتحاد البنوك الليبية والاتحاد الليبي للتأمين وبمشاركة بورصة تونس والشركة التونسية للتأمين والتجارة الخارجية. ويجي الملتقى هذايا إذن في سياق متوسطي يتسم بتحولات متسارعة في حركة التجارة الدولية، وتحتاج فيها الشركات المصدرة إلى قنوات تمويل وآلية تأمين أكثر سلامة. ويهدف الملتقى هذا إلى تعزيز دور البنوك شركة التأمين في دعم التجارة الدولية عبر ابتكار منتجات وخدمات تتلائم مع خصوصية الفضاء المتوسطي. الملتقى بيشهد مشاركة أكثر من 60 مؤسسة مالية وتأمينية وشركات تجارية من ليبيا وتونس والجزائر، مالطا، إيطاليا، تركيا، بلجيكا وبريطانيا. وبيحضر الملتقى هذا عدد من الشخصيات الرسمية رسمية من دولة ليبيا وممثلة لمصرف ليبيا المركزي، هيئة تنمية الصادرات الليبية والمصرف الليبي الخارجي. إذن باش تكون للشركات الحاضرة في الملتقى فرصة المشاركة في جلسات العمل المبرمجة ضمن الفعاليات اللي باش تتضمن لقاءات ثنائية لعقد شركات وإمضاء اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم، بالإضافة لعرض مجموعة من التجارب النموذجية من بنوك وشركات تأمين في علاقة بتمويل وتأمين التجارة. وزير تكنولوجيا الاتصال سوفيا الهميسي أكد التزام وزارته بالمساهمة الفاعلة في مسار إصلاح المنظومة الصحية ودعم التعاون الرقمي في المجال بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال الصحة في أفق 2030. وقال خلال مشاركته بتونس المؤتمر الدولي للصحة الرقمية أن اللقاء الدولي هذا يمثل مناسبة لتجديد الالتزام الجماعي بالحق في الصحة والتأكيد على أن التطور الرقمي والتكنولوجي ينبغي أن يتحول إلى أداة لتحسين الخدمات الصحية. وشدد في السياق على نجاح التحول الرقمي لا يقاس بعدد المنصات والتطبيقات اللي تم احداثها، وانما بمدى اسهامه الفعلي في تقليص اعباء المواطنين والحد من اجال الانتظار. وقال ان وزاره التكنولوجيا تعمل بالتنسيق مع وزاره الصحه على دفع عدد من المحاور في اطار رؤيه متكامله للتحول الرقمي الصحي، واكد اهميه وضع معايير مشتركه للبيانات وتطوير البنيه التحتيه الرقميه وضمان امن المعطيات الصحيه، وهذا مع احترام حقوق المواطنين وحمايه المعطيات الشخصية. وكيف زادك أن تونس توفر على كفاءات طبية وتكنولوجية وبحثية فضلا عن موقع استراتيجي وإرادة سياسية واضحة بما يؤهلها للاطلاع بدور متقدم في مجال الصحة الرقمية. واختم بالتأكيد على أن مستقبل الصحة لا تصنع التكنولوجيا وإنما وحدها، وإنما تصنع رؤية واضحة وتعاون بين المؤسسات والاستثمار في الكفاءات والإنسان بما يجعل يوم المواطن محور عملية التحول الرقمي الصحي. ونحن الأخبار هذه وين تستعد تونس واليابان لإبرام اتفاق ثنائي الاستثمار يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وتوفير ضمانات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين بمن شأنه دفع تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين. جاء هذا خلال لقاء جمع سفير اليابان بتونس سايتو جون بالمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ورئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد وتمحورت المباحثات حول العلاقة التونسية اليابانية والعداد المنتدى التونسي الياباني المقرر عقده خلال شهر ديسمبر، وفي وقت يحتفل فيها البلدان أثناء بالذكرى 70 لإقامة العلاقات بينهم، واتفقوا على العمل بشكل وثيق من أجل تعزيز الروابط القائمة بين البلدين بما يخدم مصالح تونس واليابان. وكان هذا شعلنا في الركاب. الركاب مازلنا مواصل معكم احلى المشوار مستمعينا، بعد شوية سكوب انفو، خليكم مع الموسيقى دي أمينة فاخت وانا رجعينا.

على نرم اف ام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا مع 13 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لوقاية هذي. نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. في سكوب انفو نبدأ ببلاغ وزارة المرأة والطفولة وكبار السن اللي جددت التذكير بأنه يمنع منعا باتا نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية لما يمثلوا هذا من معارضة صريحة لأحكام القانون وخرق صارخ لحقوق الطفل وتهديد لمصلحته الفضلة وانتهاك لخصوصيته وكرامته وتعريضه للخطر الاستغلال والتشهير والوصف أو الإذاء. ودعت الوزارة إذن في بلاغ لها أمس مستعملي الفضاء الرقمي إلى أنهم يمتنعوا عن نشر صور الأطفال ومقاطع فيديو أو تداولها مهما كان الغرض أو الوسيلة، وأكدت أن التشريع الوطني وخاصة القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يرتب عقوبات إذن جزائية على خرق أحكام أو خرق أحكام معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة طفل. قالت أنه يمكن الإشعار الفوري حول أي تهديد للمصلحة الفضلة للطفل إما مباشرة لدى المصالح المركزية الجهوية المعنية أو عن طريق الرقمين 192 ولا 1809 وبالاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة. وشددت على أنه حماية الطفل وتكريس مصلحته الفضلة مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة بين الجميع، وبينت أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق المخالفين حسب نص البلاغ. من دور رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف دعا إلى مراجعة عاجلة لآليات المعالجة العالمية والرقمية لقضايا الطفولة في تونس، وأبرز الحاجة إلى تطوير المفاهيم الحقوقية في علاقة بالطفولة وتمكين الأولياء من برامج التربية الوالدية لحماية منظورهم من كل أشكال العنف وخاصة العنف المعنوي والرقمي وتبعاته النفسية على الضحايا. وانتقد رئيس الجمعية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء تعاطي بعض وسائل الإعلام المنصات الافتراضية مع حادثة تعرض الطفلة 15 سنة للاعتداء الجنسي اللي جدت مؤخرا في تونس، وطالب بحماية معطيات شخصية الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي وفي كافة المحامل العالمية والرقمية تحسبا لثار النفسية والاجتماعية السلبية على الضحايا. وبين أنه التناول العالمي لقضايا الطفولة يقتصر على مقاربة الحوادث المؤلمة بأسلوب إثارة وتشهير ينتهي بتحويل الطفل الضحية إلى مشروع وصم اجتماعي ودائم معتبر في نفس السياق. أنه رغم أنه الأطفال يمثل 30% من مجموع السكان في تونس، إلا أنه المواد العالمية المهتمة بالطفولة تبقى إذن مهمشة، وحذر من تزايد العنف الرقمي المسلط على الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي تأجج الانتهاكات الصارخة ضدهم بنشر صورهم ومقاطع فيديو ليهم. وشدد على الضرورة القصوى لحماية المعطيات الشخصية للأطفال الضحايا لتفادي تعرضهم للآثار النفسية السلبية طويلة المدى. هذا وأكد نفس المصدر أن حماية الأطفال هي مقاربة مجتمعية شاملة موكولة إلى جميع المتداخلين بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة وصولا إلى فئتي المراهقين والشباب. واعتبر في الوقت نفسه أنه من غير المنصف تحميل العائلات بمفردها المسؤولية، وخاصة أن الأسر التونسية تستثمر في أطفالها بطرق متباينة تصب جميعها في مصلحتهم الفضلة. يذكر أن دراسة حول تكلفة العنف ضد الطفل في تونس صدرت في 2025 عن وزارة المرأة إذن بالتعاون مع مرصد حقوق الطفل وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، أظهرت تسجيل ارتفاع قياسي في عدد البلاغات المتعلقة بالعنف في الفضاء الرقمي ضد الأطفال، خاصة الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر شبكة الانترنت وتداول الصور والمقاطع غير المشروعة، ونتجاوز عدد البلاغات 124 ألف حالة سنة 2023 مقابل نحو 66 ألف بلاغ في 2019 حسب قوله. كان هذا شعلنا في سكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. مازلنا مواصلين معاكم احنا المشوار مستمعينا، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: على ميرا اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقية هذه. نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم. جهزنا نحكيه على اذا مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026. تونس في المرتبة 71 عالميا. وين حلت تونس في المرتبة 71 عالميا؟ من بين 139 اقتصاد في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026، وسجلت لنا تقدم بخمس مراتب مقارنة بنسبة 2025 وبعشر مراتب مقارنة بنسبة 2024. كما جاءت في المرتبة الثانية على مستوى شمال افريقيا والرابعة افريقيا وفق تقرير منظمة العالمية للملكية الفكرية. وتصدر تونس الترتيب العالمي في نسبة خريجي العلوم والهندسة، فيما يعد راس المال البشري والبحث العلمي من ابرز نقاط قوة منظومة الابتكار فيها، وين حلت في المرتبة 45 عالميا في المحور هذا، وجاءت في المرتبة 12 في الانتاج العلمي، والمرتبة 38 في صادرات التكنولوجيا المتقدمة، والمرتبة 18 في الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة. على المستوى الأفريقي جاءت تونس المرتبة الرابعة، وإذن متقدمة على مصر، رواندا، كينيا، غانا والسنغال وفق تصنيف سنة 2026. والفت التقرير لأن نقاط القوة التي تتمتع بها تونس في مجال العلوم والهندسة والإنتاج العلمي والقدرات الموجهة نحو التصدير توفر لها قاعدة لدعم التحديث التكنولوجي. في المقابل أشار التقرير إلى أن بيئة العمل تمثل أحد أبرز العوائق أمام تطوير منظومة الابتكار في تونس، وين حلت المرتبة 124 عالميا في المجال هذية، في حين جت المرتبة 112 من حيث مشاركة القطاع الخاص في البحث والتطوير وروابط الابتكار. هذا يمثل التحدي المقبل وفق التقرير في تعزيز الروابط بين الكفاءات والبحث العلمي والقدرات التصديرية من جهة، والمؤسسات والاستثمارات وتسويق الابتكارات من جهة أخرى، بما من شأنه أنه يساهم في تحويل القدرات العلمية والصناعية إلى إنتاج تكنولوجيا أكبر وابتكار تجاري أوسع وصادرات ذات قيمة مضافة أعلى. وضمنت نسخة 2026 مؤشر الابتكار العالمي مؤشر جديد يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع البحث والتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وذي بالاعتماد على بيانات المشاريع الاستثمارية المعلن عنها. ومنذ سنة 2007 يمثل مؤشر الابتكار العالمي مرجع دولي لتقييم مدى الاقتصادات في مجال الابتكار، ويصنف المؤشر في نسخة 2026 أداء 139 اقتصاد اعتمادا على 79 مؤشر تندرج ضمن مداخلات الابتكار ومخرجاته. تستخدم الدول الأعضاء في المنظمة العالمية الملكية الفكرية المؤشر لتقييم مدى منظومتها الابتكارية والاستفادة من نتائجه في صياغة السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة. وظهر استطلاع للفترة 2025-2026 أنه 78% من الدول الأعضاء اللي شاركت في الاستطلاع، أي 93% من أصل 120، أفادت باستخدام مؤشر الابتكار العالمي خاصة لتحسين منظومات وسياسات الابتكار وتعزيز بيانات الابتكار والاسترشاد به عند أعداد الخطط والسياسات الاقتصادية. كان هذا شعلنا في رقم اليوم. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: على رمفم
1: تقيت الاشهار على رمفم.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا، رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفام.

0: Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم افام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الاربعة وخمسة دقائق، مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للخمسة في ارم ماجازين. نقيت هذايا نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: في دقيقة صحة إذا نرجع على تفاصيل الأخبار هذه، وين شهدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رنا طه بتقدم المهم اللي حققته تونس في السنوات الأخيرة في مجال الصحة، واعتبرت أنه جملة الإنجازات اللي تحققت تمثل أساسا إذا لمواصلة الاستثمار في القطاع وتعزيز قدرات المنظومة الصحية. وأبرزت في كلمة ألقاها بصفتها ممثلة عن منظمة الصحة العالمية في المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تلي هيلث كونكت اللي تختتم أشغاله، أنه تونس حققت في السنوات الأخيرة تقدم مهم في مسار تحسين صحة السكان من خلال إدخال برامج ولقاحات جديدة وتعزيز إذا نظم الترصد ومكافحة الأمراض، فضلا عن حصولها في السنة الحالية على الإشهاد بالقضاء على حد الأمراض باعتباره مشكلة من مشاكل الصحة العامة. وضافت أنه تونس استكملت زادة تقييما للبرامج الأساسية للمنظومة الصحية بما يوفر أسس متينة لمزيد الاستثمار وتطوير وتحسين الأداء، وأكدت أن الإنجازات هذه تعكس التزام واضح بتحسين صحة السكان وتعزيز قدرة النظام الصحي على استجابة للتحديات. وقالت أن المكاسب هذه تمثل أرضية مهمة لمواصلة العمل على تطوير المنظومة الصحية، واعتبرت أن التحول الرقمي يمكن أن يشكل فرصة مهمة لدعم المسار هذه، شريطة أنه يندرج ضمن إصلاح شامل ومتكامل للمنظومة الصحية. أوضحت أنه عديد البلدان استثمرت في حلول رقمية منفصلة لما تحقق لم تحقق النتائج المرجوة، لأنها لم تكن مرتبطة بأجندة أوسع لإصلاح النظام الصحي. وقالت أنه أشارت إلى أن تونس تتجه نحو مقاربة متكاملة للتحول الرقمي الصحي، تجمع بين التطبيب عن بعد والسجلات الصحية الإلكترونية وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية وتنمية قدرات القوى العامة والعاملة والتنمية المستدامة. وشددت على أن التكنولوجيا تتيح فرص مهمة لتحسين الخدمات الصحية وتبادل المعلومات ودعم العاملين في قطاع وتسريع الاستجابة للتحديات الصحية. أوضحت أن العاملين في القطاع الصحي يحتاجوا اليوم للتدريب والتكوين المستمر لاستخدام الأدوات الرقمية بصورة فعالة، كما يحتاج المسؤولون والمديرون إلى قدرات جديدة فيما يتعين على المؤسسات دعم التعليم والتعلم المستمر. وأكدت أنه التحول الحقيقي اليوم يتمثل في توظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات الصحية وجعل المنظومة أكثر قدرة على الاستجابة لحاجيات المرضى. وشددت على أن الهدف النهائي للتحول الرقمي هو بناء منظومة صحية أكثر نجاعة وإنصافا واستدامة يكون فيها المريض واحتياجاته في صميم عملية التطوير. نكملوا إذن في أخبارنا المتعلقة بشأن الصحي، وين مثل إدراج عبارة متبرع على بطاقة التعريف الوطنية محور يوم تحسيسي حول التبرع بالأعضاء في ولاية نابل بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة ومصالح وزارة الداخلية من شرطة فنية وعلمية وشرطة مرور وحرس وطني وحرس المرور. وتشير إحصائيات المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء لأنه 70% من العائلات المتوفين ترفض التبرع بأعضاء موتاهم، بما يجعل القرار العائق هذا الأبرز أمام تطور زراعة الأعضاء في تونس، ويدفع المركز إلى التركيز في حملاته التحسيسية على أهمية إدراج كلمة متبرع على بطاقة التعريف الوطنية. المنسقة الوطنية بالمركز بثينة زنيت في تصريح لوكالة تونسفريق للأنباء قالت لأنه عدد التوانسة اللي يحملوا عبارة متبرع على بطاقة تعريفهم يوصل اليوم إلى 17,000 مواطن. وأكدت أنه تنظيم اليوم هذا يجي في إطار سلسلة الأيام التحسيسية اللي نظمها المركز مختلف ولايات الجمهورية، ولاحظت أنه عدد المرضى اللي يحتاجوا لزراعة الأعضاء يبرز أهمية مضاعفة جهود التوعية والتحسيس، وين يصل العدد اللي يقوموا بعملية تصفية الدم إلى 14,000 مريض يحتاج 30% منهم إلى زرع كلية و1600 آخرين مسجلين بقائمة الانتظار. وبينت أن عدد المسجلين بقائمة الانتظار يرتفع ب300 مريض سنويا في الوقت اللي يتجاوز فيه عدد عملية الزرع المتأتية من المتوفين دماغيا 30 عملية في السنة، بالإضافة إلى 80 عملية عملية زرع من إنسان حي. والمنسق لنا الوطني المركز الوطني للنهوض بالأعضاء للأعضاء محمد الهادي الفقراوي قال أنه النشاط أخذ وزراعة الأعضاء في تونس أنه عدد عمليات الزرع اللي تم إنجازها منذ 2026 حتى 30 سبتمبر بلغ 34 عملية زرع كانت لفائدة الأطفال. وأكد أنه رفض العائلات أخذ الأعضاء من أقاربها المتوفين ليصل 70% يبقى العائق الأبرز أمام تطور عمليات الزرع. وشدد على أن التبرع بالأعضاء يتم وفق إطار قانوني واضح وحصرا بست مستشفيات تونسية ولا يتعارض مع مبدأ الدين الإسلامي الحنيف. واليوم هذا كان زاد حاضرة فيها لمصالح الشرطة الفنية وأبرزت لنا ولية نابل أنه اليوم هذا مهم لتعريف بالتبرع بالأعضاء. وتم في نفس الإطار تقديم مداخلات حول بطاقة تعريف متبرع الأهداف الفوائد اللي تحصل عليها وحول الضمانات القانونية والطبية لأخذ الأعضاء وزرعها وحول الدين والتبرع بالأعضاء. في شأن صحي أيضا انطلق المستشفى الجامعي المنجم سليم بالمرس في العمل بتطبيق نجدة للتكفل بالجلطات الدماغية لتعزيز التنسيق والتواصل بين أطباء الاستعجال وأخصائي الأعصاب والأشعة. تهدف تطبيق هذه إلى تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف الاختصاصات المداخلة بما يساعد على تقليص أجل التشخيص والتدخل وتعزيز نجاعة التكفل بالحالات المصابة بالجلطات الدماغية. وجاء الإعلان هذا عن دخول التطبيق حيز الاستعمال في يوم تكويني بالمستشفى. وأكد مدير العام للمستشفى أهمية التكوين المستمر والمبادرات العملية في تطوير كفاءة الإدارات الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الاستشفائية. وكان هذا شعنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: على ميرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا الاربعة وثلاثين دقيقة. لقيت دين مشي مع بعضنا لفقرة لجندا.
0: لجندا
1: في لجندا. إذا نرجع على أبرز المواعيد الثقافية، نرجع على إذا مسرحية حياة لمعز العاشور اللي فازت بثلاثة جوائز أثر مشاركتها في الدورة 16 لمهرجان الإسكندرية الدولي مسرح بلا إنتاج دورة الفنان المصري محمد سعد، اللي أقيمت من 20-26 سبتمبر بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية. والمسرحية ذي اللي تحصلت على ثلاثة جوائز في مسابقة المونودراما والعروض المتكاملة، وحازت الممثلة نادرة تومي جائزة أفضل ممثلة، وتحصل كاتب المسرحية على جائزة أفضل نص، فيما أهلت جائزة أفضل موسيقى ليوسف بعجاجة. الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير إذا بالكيف غدو يكون اختتامها، كانت بمشاركة 38 فيلم توزعت بين صنفي الروائي والوثائقي من تونس وعدد من البلدان العربية والإفريقية. مهرجان يهدف اللي يتأسس منذ سنة 2016 من قبل جمعية فنون السينما والمسرح بالكيف إلى تقديم فن الفيلم القصير بمختلف أشكاله وجعله متاحا لجمهور واسع من خلال تسليط الضوء على مجموعة مختارة من الأفلام القادمة من العالم العربي ومن مختلف أنحاء القارة الإفريقية. في أخبارنا الأخرى، أعلنت جامعة سوسة عن فتح باب الترشح للطلب الراغبين في الاستفادة من فرص التنقل الأكاديمي في إطار برنامج إيراسموس بلوس، وذلك نحو عدد من الجامعات الشريكة بعدد من الدول الأوروبية. وتشمل فرص التنقل إذن جامعات كل من إسبانيا، فرنسا، رومانيا، تركيا، إيطاليا، وبما يتيح للطلبة فرصة خوض تجربة أكاديمية وثقافية دولية وتطوير مهاراتهم اللغوية والتعرف إلى بيانات الجامعات الجديدة وتعزيز انفتاحهم على المحيط. ودعت الجامعة الطلبة ليرغبوا في الترشح للاطلاع على شروط الأهلية وطرق الترشح عبر رمز الكيو آر كود بالإعلان وعدد ملفاتهم وإيداعها في لجان محددة، مع الالتزام بكافة الشروط والوثائق. ويشرف مكتب العلاقات الدولية بجامعة سوسة على متابعة البرنامج هذا وفرص التنقل الأكاديمي في إطار التعاون الجامعي الدولي. نرجع بكم أيضا لأبرز الأخبار الثقافية. إذا نعرفوا أنه شهر أكتوبر هو إذا شهر افتتاح الموسم الثقافي. إذا نحكي لنا على سوسة باش تكون فما في السياق هذية أمسية بالمركز الثقافي بسوسة تعلن عن افتتاح الموسم هذية من خلال استقبال وتسجيل الرواد بنادي الاختصاص للنوادي الاختصاص بالموسم الثقافي الجديد، مع عرض فيديو لمحة على أنشطة وتظاهرات الثقافية السابقة بالمركب الثقافي بسوسة. وبشكون زادة أمسية أدبية حول تقديم مجموعة قصصية للكاتب أحمد بن إبراهيم. هذا بالنسبة لنوادي أو بلتو لافتتاح الموسم الثقافي. فكركم أنه زادة بشكون فما نوادي اختصاص، عنا نادي الموسيقى، نادي الفنون التشكيلية، نادي المسرح، وكلوب الإكسبرسيون أنيمي، كيف كيف نادي الأدب، ونادي الورشة السينمائية. تلقاوهم وتلقاو التفاصيل كل حول توقيت النوادي الاختصاص بالمركب الثقافي بسوسة على الصفحة الخاصة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. وكيف كيف زاد تلقاو باقي نوادي الاختصاصات الأخرى الخاصة، مثال كما نوادي الاختصاصات أو الاختصاص الموجهة للأطفال والشباب بدار ثقافة بالقلعة الكبيرة، وين باش يكون موجود نادي مسرح، نادي رسم برعات يدوية للأطفال، نادي خزف، نادي فنون تشكيلية للشباب، ونادي مسرح الأطفال. كيف كيف زاد توقيت نوادي الاختصاص بدار الثقافة بالقلعة الصغيرة، تلقاوها موجودة مع المناشطين والأيام والتوقيت والاشتراك. أكثر تفاصيل نجموا تلقاوها كيف كيف، وزادة بدار ثقافة

الموجودة كما قلت تلقاوها على صفحتنا على فيسبوك راديو رام فام، ولا أكثر تفاصيل حول مختلف النوادي هذه للحق عديد النوادي نرجعوا لها تباعا وناخذوا عليها أكثر تفاصيل من كل إذن دور الثقافة في مختلف معتمديات ولاية سوسة، تلقاوها على الصفحة الخاصة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. وهذه بالنسبة لجولتنا في فقرة لاجندا. ما زلنا مواصل معكم، احنا مشوارنا بعد شوية غنية في البال، خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا.

0: والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في RM ماجازين مع منى على RMFM على RMFM.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. اذا مازلنا معكم ولقيت ذين كي نختم معكم المشوار نختموه بفقرة أغنية في البال. لا أغنية في البال أغنية في البال أغنية في البال. أغنيتنا اليوم ترجع بينا للتسعينات بتحديد عام 1995 باش نحكيه. إذن على أغنية تعد من الروائع الخالدة في الأرشيف الموسيقي الخليجي والعربي قام بغنائها وتلحينها الفنان القدير عبد الرب إدريس, وهي من كلمات الشاعر الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن. أكيد نحكيه على أغنيته الشهيرة ليلة لو باقي ليلة. هذه الأغنية اللي باش نخليوكم عليها ونختموا بها المشوار معكم. شكرا منير سلام على الإخراج, من الفيزي كنت معكم من قدام الميكرو. نتقابل إن شاء الله في موعد جديد ديما في RM ماجازين من الاثنين حتى الجمعة, ماضي ساعتين حتى الخمسة. بقى لي كم شقولكم سيسر واحكم وفي الأمان.

0: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. إرم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء، ومعانا ما يفوتك شيء. ملا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net، وخليك إين مع إرم ماجازين.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: رنا فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام ديما معاك تقيت الشهر على رما فام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: بيبليسيتي.
1: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
4: عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باراسكولير، ديساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، إشوا على كيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
4: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر، نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
4: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفو لاي 20 955 407.
3: Publicity.
5: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع مع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا لوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
6: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غسامبل افيك دي غميز توصل حتى 40%. ملا إيجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحب.
7: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام.
1: لو من تقل الهم عليك فض بي

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: قيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: ابليسيتي
0: يقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: ابليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net بقية الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: بليسيتي. الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-8 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
4: المزيكا نون ستوب على أرم أف أم. بنت المزيكا نون ستوب على أرم أف أم.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net بقية الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم فام، بنت الموسيقى نون ستوب على أرم فام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. قية الشهر على RMFM.
0: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: بليسيتي خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك راي ومش من اليوم نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه من عام 1958 تونس استقلت منا وقراي تحل منا وتخلى ديار التوانس الكل فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قراي بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طلع عاد ومرحبا بيك عند قراي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رمفام، بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

كبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي اللي راه ما فاهم على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: بقية الشهر على رمفام جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وينتلقوا عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: على رم فام بنة الموسيقى نون ستوب على رم فام على رم فام قيت الشهر على رم فام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على 3W RMF.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك. قية يشهار على rmfm.
1: يا راجل اش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بيمسكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز ان فولاي 20 955 407.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: RMFM.net
1: RMFM.net
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام. على رما فام.

0: Déjà
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام على ارام اف ام

0: زيد شوية يا زيد، تعبت تمشي مع شمس.
1: أبش نفس عبيك تاو.